النساء، فجعله الإسلام عقدا دينيا مدنيا لقضاء حق الفطرة بسكون النفس من اضطرابها الجنسي بالحب بين الزوجين، وتوسيع دائرة المودة والألفة بين العشيرتين، واكتمال عاطفة الرحمة الإنسانية وانتشارها من الوالدين إلى الأولاد، على ما أشار إليه قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة الروم. القرآن ساوى بين المرأة والرجل باقتسام الواجبات والحقوق بالمعروف، مع جعل حق رئاسة الشركة الزوجية للرجل لأنه أقدر على النفقة والحماية، بقول الله عز وجل في الزوجات: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. سورة البقرة. وقد بين هذه الدرجة بقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فجعل من واجبات هذه القيامة على الزوج نفقة الزوجة والأولاد، لا تكلف الزوجة منه شيئا ولو كانت أغنى منه، وزادها المهر، فالمسلم يدفع لامرأة مهرا عاجلا مفروضا عليه بمقتضى العقد، حتى إذا لم يذكر فيه لزمه مهر مثلها في الهيئة الاجتماعية، ولهما أن يؤجل بعضه بالتراضي، على حين نرى بعض الأمم حتى اليوم تكلف المرأة دفع المهر للرجل. We continue our talk about the fifth goal of the Quran, and that is establishing the right family. The marriage in the Bedouin tribes and the civilized cultures before, it was a kind of enslaving the men, enslaving the women. But Islam made it a religious civil contract to fulfill the need of the instinct from its sexual needs, and with love between the two married couples, and enlarging the scope or the sphere of affection between two tribes, and continuing the emotion of human mercy and spreading it from the parents to the children, as was pointed when Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Rum, among his signs is that he created for you, from you, your spouses to have harmony and set between you mutual affection and mercy. And these are signs for people who think. Surah Al-Rum. Quran equal between the man and the woman by sharing the duties and the rights in a affectionate way, and making the right of being in charge of the marital companionship to the man, because he is more able to spend and to protect, as Allah subhanahu wa ta'ala said. They have, talking about the wives, they have equal amount as they are entitled to in good way, and but the men have a higher level above them. Surah Al-Baqarah. And Allah subhanahu wa ta'ala showed this higher level by saying that men are in charge of women with, because of what Allah subhanahu wa ta'ala preferred some over the other, and with the money they spend of the they spend. And that's in Surah An-Nisa. So it made from the obligations of being in charge to the husband the sustenance and the provision, financial provision for the wife and the children, and the wife is not asked to or obliged to say to spend anything at all, even if she was more richer than him. And also added to that the dowry, because the Muslim pays to his wife an immediate dowry required and obligatory by the contract, even if it wasn't mentioned in the contract, is obliged to pay an equal amount for a woman of her status, social status, and they might postpone some of it by mutual acceptance, while we see in some countries until today the woman is paying the dowry to the man. وكان أولياء المرأة يجبرونها على التزوج بمن تكره أو يعضلونها بالمنع منه مطلقا وإن كان زوجها وطلقها، فحرم الإسلام ذلك، والنصوص في هذا معروفة في كلام الله وكلام رسوله وسنته،
وتقدم بيانها في الجزء الثاني. Also the family of the woman were forcing her to marry a person or a man she hates or make it hard for her to prevent her from at all to going back to a man who divorced her even if it was just her previous husband and divorced her. But Islam stopped all that and made it unallowed and prohibited. And the text in that is well known from the words of Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger sallallahu alayhi wa sallam and his tradition, and has been said before. 8. كان الرجال من العرب وبني إسرائيل وغيرهم من الأمم يتخذون من الأزواج ما شاءوا غير مقيدين بعدد ولا مشترط عليهم فيهم العدل، فقيدهم الإسلام بألا يزيدوا عن 4، وأن من خاف على نفسه ألا يعدل بين الثنتين وجب عليه الاختصار على 1، وإنما أباح الزيادة لمحتاجها القادر على النفقة والإحصان، لأنها قد تكون ضرورة من ضرورات الاجتماع، ولا سيما حيث يقل الرجال ويكثر النساء. وقد فصلنا ذلك في تفسير آية التعدد في سورة النساء، وما هو مقنع لكل عاقل منصف بأن ما شرعه الإسلام في التعدد هو عين الحق والعدل ومصلحة البشر. Number 8. The men of the Arabs and the Israelites and other nations were could marry as many wives as they want without any limitations and without even condition of being just and fair. But Islam restricted that not to be more than four, and anyone who is afraid not to be fair between two women, he should restrict himself to one woman only. And Islam has allowed this increase for that a person who needs it and who is able to supply the financial and physical and sexual and emotion needs, because it might be a necessity of the society itself, particularly when the men are less and the women are more. And we have detailed that when we were interpreting the verse of polygamy in Surah An-Nisa, and it is for anyone who is fair that what Islam has allowed, not imposed, allowed in terms of multiple wives, polygamy, is the very essence of right and justice and in the interest of the human beings. 9. الطلاق قد يكون ضرورة من ضروريات الحياة الزوجية إذا تعذر على الزوجين القيام بحقوق الزوجية من إقامة حدود الله وحقوق الإحصان والنفقة والمعاشرة بالمعروف، وكان مشروعا عند أهل الكتاب والوثنيين من العرب وغيرهم، وكان يقع على النساء منه وفيه ظلم كثير وغبن يشق احتماله، فجاء الإسلام فيه بالإصلاح الذي لم يسبق إليه شرع ولم يلحقه بمثله قانون، وكان الإفرنج يحرمونه ويعيبون الإسلام به ثم اضطروا إلى إباحته، فأسرفوا فيه إسرافا منذرا بفوضى الحياة الزوجية وانحلال روابط الأسرة والعشيرة. جعل الإسلام عقدة النكاح بيد الرجال ويتبعه حق الطلاق، لأنهم أحرص على بقاء الزوجية بما تكلفهم من النفقات في عقدها وحلها، وكونهم أثبت من النساء جأشا وأشد صبرا على ما يكرهون، وقد أوصاهم الله تعالى على هذا بما يزيدهم قوة على ضبط النفس وحبسها على ما يكرهون من نسائهم، فقال وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، سورة النساء. على أن الشريعة تعطي المرأة حق اشتراط جعل أسمتها بيدها لتطلق نفسها إذا شاءت، وأعطتها حق طلب فسخ عقد الزواج من القاضي إذا وجد سببه من العيوب الخلقية أو المرضية كالرجل، وكذا إذا عجز الزوج عن النفقة، وجعلت للمطلقة عليه حق النفقة مدة العدة التي لا يحل لها فيها الزواج، وذم النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق بأن الله يبغضه للتنفير عنه، إلى غير ذلك من الأحكام.
Number nine, the divorce may be one of the essential necessities of marital life when it is hard for the couple to fulfill the obligations of marriage from by setting the limits of Allah subhanahu wa ta'ala and restraining from or fulfilling the sexual needs and spending and affection, mutual dealing between the couple. And it was known to the people of the book and to the pagans of the Arab and others. But it was great harm was applied to the women, and it was a lot in it, it implied a lot of injustice that is hard to bear. But Islam came with the reform that no legislation has preceded it, and there nothing that can catch up with it even. The non-Arabs were prohibiting divorce and denouncing Islam for allowing divorce, but they had to allow divorce, and they even went so far that they threatens the marital life, and that makes the breakdown of the family and the clan. Islam made the in charge of the marriage with the men, and implying the right of divorce, because they are more keen to continue the marital status because of the expenditure in holding and in breaking it, and because they are more emotionally stable than women, and they can persevere more than women. And Allah subhanahu wa ta'ala has advised them to that which increases their ability to for self-control and restricting even what they would not accept of or would hate actually from their women. He said, treat them with affection, but if you hate them, you might hate something, but Allah makes in it a lot of good. And Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, treat them with affection, and should you hate them, you might hate something which Allah subhanahu wa ta'ala will bring a lot of good from that one, and that's in Surah An-Nisa. However, the legislation gives the woman the right to state a condition that makes her able to divorce herself if she wanted, and gave her the right to ask or to demand the abrogation of the marital contract from the judge if there was a reason, either physical or because of sickness, like a man. And also if the husband was unable to provide the financial needs, and made for the divorced woman the right of alimony throughout the period where al-iddah, where she has no, she cannot marry. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam actually brought down, actually advised and hated the that divorce, that it is Allah hates it, just to keep people from practicing that divorce a lot and others. 10. بلغ الإسلام في الوصية ببر الوالدين فقرنه بعبادة الله تعالى وأكد النبي صلى الله عليه وسلم في حق الأم فجعل برها مقدما على بر الأب ثم بالغ في الوصية بتربية البنات وكفالة الأخوات بأخص مما وصى به من صلة الأرحام بل جعل لكل امرأة قيما شرعيا يتولى كفايتها والعناية بها ومن ليس لها ولي من أقاربها أوجب على أولي الأمر من حكام المسلمين أن يتولوا أمرها وجملة القول أنه ما وجد دين ولا شرع ولا قانون في أمة من الأمم أعطى النساء ما أعطاهن الإسلام من الحقوق والعناية والكرامة أفليس هذا كله من دلائل كونه من وحي الله العليم الحكيم الرحيم لمحمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي المبعوث في الأميين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين المبرهنين والحمد لله رب العالمين. Number 10, Islam went so far in demanding the affection to the parents and linking it to worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam emphasized in that affection the mother, and made being affectionate to her and caring for her
a head of caring and affection for the father, and then just highly recommended raising the daughters and supporting the sisters more than just the human family relationships. Even made for every woman an Islamic person in charge.

all of that among the proofs that it is revelation from Allah, the all-knowing, all-wise, all-merciful, to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the unlettered, who is sent to the nation of unlettered. Yes, and I am witness for that, and alhamdulillah rabbil alameen. ننتقل إلى المقصد السادس وهو بناء الأمة الشهيدة على البشرية. ومن أهداف القرآن الأساسية تكوين أمة متميزة تطبق رسالته وتؤسس حياتها على عقيدته وشريعته ومثله وتربي أجيالها على هداه وتحمل رسالته إلى العالم كله فتحمل معها الرحمة والنور والخير للبشرية كلها كما قال تعالى لرسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يكن تكوين هذه الأمة بالأمر السهل في ظروف نشأة الإسلام المعروفة، فقد ولد الإسلام في جزيرة العرب وهي قائمة على القبلية والعصبية لها، فالقبيلة هي أساس الولاء ومصدر الاعتزاز والانتماء، فلا مكان لابن القبيلة إلا بها، بل لا وجود له إلا بها، فهي النسب والحسب، وهي السلطة والقوة، وهي الاقتصاد والسياسة، يرضى برضاها ويغضب بغضبها أو بغضب شيخها وتعصب لابن القبيلة محقا كان أو مبطلا، شعار كل واحد فيها أنصر أخاك أي ابن القبيلة ظالما أو مظلوما بالمعنى الظاهري للعبارة. ولقد وصف أحدهم زعيم قبيلة كبيرة بقوله إنه رجل إذا غضب غضب له 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب. وكل قبيلة تحاول أن تستعلي على القبيلة الأخرى وتنقص من أطرافها، ولهذا كثرت الغارات من بعضهم على بعض. Now we go to the sixth goal of the Quran, and that's building a nation which will be a witness for all mankind. Among the essential goals of the Quran, fundamental goals of the Quran, is to set up a nation, a very unique nation that applies its message, forms its life according to its faith and its legislation and its ideals, and raising each generation with the guidance of Quran, and carries its message to the whole world, carrying with it the mercy, the light, and the good to all mankind. As Allah subhanahu wa ta'ala said to his messenger, we have sent you but to be a mercy for the world. Surah Al-Anbiya. Now, setting up this nation was not an easy in the conditions of the beginning of Islam, which everyone knows. Islam has been started in the Arab Peninsula, and it was set up on tribalism and fanaticism to the tribal. The tribe is the basis and fundamental reference for loyalty and the source of pride and belonging. There is no place for the son of a tribe except with the tribe. Even doesn't exist without a tribe. It is the ancestry, it is the authority and power, it is the economy and politics. A person will be pleased when the tribe is pleased and angry when the tribe is angry, or the leader or the elder of the tribe is angry. And he would just support a fellow son of the tribe, whether rightly or wrongly. And that was the slogan of each and every one of them: support your brother, that means the son of the same tribe, whether he is fair or unfair, just or unjust, in the literal meaning of the word. And even one of them described the leader of a large tribe by saying that he is a man, if he gets angry, 100,000 swords will be angry for him, not asking him why he is angry. And every tribe is trying to go over the other tribes and diminishing it. That's why there were a lot of invasions between the tribes. فلما جاء الإسلام نقلهم نقلة كبيرة في عالم الفكر وعالم الشعور وعالم الواقع. نقلهم من سجن القبلية الضيقة إلى باحة الأمة الواسعة، وحذر أشد التحذير من الدعوة إلى العصبية بكل ألوانها، وخصوصا العصبية للقبيلة. وفي الحديث: ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية أو مات على عصبية. And when

Islam came, it transferred them a huge step in the world of thinking, in the world of feeling, in the world of reality. Transferred them from the prison of narrow tribalism to the wide field of the nation, and warned very severely from calling to fanaticism in all its kinds, particularly fanaticism to the tribe. And in Hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he is not one of us who calls for fanaticism or fight for fanaticism or belonging to a tribe or die fighting for that. من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبه أو يدعو لعصبه أو ينصر عصبه فقتل فقتلة جاهلية. Anyone who fights under a blind flag with angry for his fellow tribe people or tribal people or calling for that or supporting for that and gets killed, he will be killed in ignorance. وسئل صلى الله عليه وسلم عن العصبية فقال أن تعين قومك على الظلم. ففسرها بأثرها في واقع المجتمع القبلي، فصاحب العصبية مع جماعته وإن جاروا وظلموا وضد خصومهم وإن بروا وأقسطوا أو أوذوا وظلموا، على خلاف ما جاء به الإسلام من القيام لله بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، سورة النساء. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، سورة المائدة. وفي لحظة من لحظات الضعف البشري أطلت النزعة القبلية عند بعض الصحابة، فتنادوا بأسماء قبائلهم يا بني فلان ويا بني علان، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الغضب وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وقال عن دعوة العصبية كلمته المعبرة دعوها فإنها منتنة. لقد أراد الإسلام أن يبني أمة على أساس العقيدة والفكرة وليس على أي أساس مادي أو أرضي مما يبني عليه البشر أممهم من عنصر أو لون أو لغة أو أرض، مما ليس الإنسان فيه إرادة واختيار، بل هو قدر مفروض عليه. فلم يختر الإنسان جنسه ولا لونه ولا لغته ولا أرضه التي ولد فيها، إنما ورث هذا كله دون أن يكون له رأي فيها. أما العقيدة فالأصل فيها أنها من اختيار الإنسان، وإيمان المقلد مشكوك في قبوله بل مرفوض عند المحققين من علماء المسلمين. أراد الإسلام للمسلمين أن يكونوا أمة تنتسب إلى الحق لا إلى زيد أو عمرو من البشر، فهي لا تقوم على رابطة عرقية ولا لونية ولا إقليمية ولا طبقية، بل هي أمة عقيدة ورسالة قبل كل شيء. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was asked about being fanatic, and he said that to help your people to be unfair or unjust. So he explained that with its effect on the tribal society. The one who is fanatic with his group, even if they are unjust or unfair, and against their enemies, even if they were good and fair, or have been harmed and victims of injustice. And that is what goes against what Islam brought from being fair to Allah subhanahu wa ta'ala. O you who believe, be fair with justice, witnessing to Allah, even against yourselves or the parents or the relative, close relatives. Surah An-Nisa. Do not let your hostility to people make you unfair. Be fair. And that's in Surah Al-Ma'idah. In a moment of weakness, human weakness, the tribal inclination just was raised with some of the companions, and they were calling on each other with the, oh, you children of so-and-so, you children of so-and-so, they're tribal. But Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was very angry. And he said, are you calling with the call of ignorance while I am still among you? And he said about that call for tribalism or fanaticism, he's very clear, leave it, it stinks. Islam wanted to raise a nation on the basis of faith and idea, not on any
physical or material or land of which people just build their nations, whether it is a race or a color or a language or a land, where the human being has no choice and no options. It is a destiny imposed upon him. No one chooses his own race, his own color, his own language, or the land he has been born. He just inherits all that without having any option. As for the faith, the basis and fundamental issue of the faith is that from the choice of free will of the human being, even a person who just accepts faith just to imitate someone else, maybe some of the scholars say may not be acceptable, even rejected from some scholars. Islam wanted the Muslims to belong to a nation that belongs to the truth, not to Dick, Tom, and Harry of the human beings. It's not set up on a racial link or color link or regional link or class link. It is the nation of faith and the message before everything. هي أمة الإسلام أو أمة المسلمين كما قال تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس سورة الحج وهي أمة الإيمان أو أمة المؤمنين ولهذا تنادى دائما بيا أيها الذين آمنوا. It is the nation of Islam or the nation of the Muslims, as Allah subhanahu wa ta'ala, He said, He called you the Muslims before, and in this, so that the messenger will be witness against you, and you will be witness against mankind. That's in Surah Al-Hajj. And it is the nation of faith, or the nation of the believers. That's why they are always called, O you who believe. أوصاف الأمة الأساسية في القرآن. أبرز ما يميز هذه الأمة عن غيرها من الأمم أوصاف أربعة ذكرها القرآن. الربانية، الأول الربانية، ربانية المصدر وربانية الوجهة، فهي أمة أنشأها وحي الله تعالى وتعهدتها تعاليمه وأحكامه حتى اكتمل لها دينها وتمت به نعمة الله عليها، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة المائدة. فالله تعالى هو صانع هذه الأمة، ولهذا نجد القرآن الكريم يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهذا التعبير جعلناكم يفيد أن الله هو جعل هذه الأمة ومتخذها وصانعها. ومثل ذلك قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تعبير أخرجت يدل على أن هناك مخرج أخرج هذه الأمة، فهي لم تظهر اعتباطا ولم تكن نباتا بريا ينبت وحده دون أن يزرعه زارع، بل هو نبات مقصود متعهد بالعناية والرعاية، والذي أخرج هذه الأمة وزرعها وهيأها لرسالتها هو الله جل شأنه. فهي أمة مصدرها رباني، وجهتها ربانية، لأنها تعيش لله ولعبادة الله ولتحقيق منهج الله في أرض الله، فهي من الله وإلى الله، كما قال تعالى لرسوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، سورة الأنعام. The fundamental characteristics of this nation in the Quran, the most thing that distinguishes this nation from other nations are four characteristics mentioned in the Quran. The first one is divinity. It is divinity in source, divinity in direction and goal. It is a nation set up by the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala and looked after with its teachings, with his teachings, with his rules, until its religion was perfected and completed as a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala, today I have perfected your religion for you and completed my blessings over you, and I am satisfied with Islam as your religion. Surah Al-Ma'idah. So it's Allah subhanahu wa ta'ala is the one who made this nation. That's why we find the Quran saying that that's how we made you a nation of the Median, Surah Al-Baqarah. Now, that expression, we made you, means that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who made this nation and set it up.
Similarly, you have been the best nation ever brought out to mankind. Surah Al-Imran. The expression brought out means that there have been someone who brought it out, this nation. It didn't come haphazardly. It didn't just a wild plantation that goes alone or grows alone without any farmer doing it. No. It is a specific plant looked after with care and with the maintenance, and the one who brought down this brought out this nation and planted it and prepared it for his message is Allah subhanahu wa ta'ala. So it is a nation with divine source and divine destination also, because it is living for Allah, to worship Allah, to fulfill the method of Allah subhanahu wa ta'ala on the land of Allah. It is from Allah and to Allah. As Allah subhanahu wa ta'ala said to his messenger, say, my prayers, my rituals, my life and my death is for Allah, Lord of the worlds, without any partners. It's Surah Al-An'am. الثاني الوسطية التي تؤهل الأمة للشهادة على الناس وتووئها مكان الأستاذية للبشرية. وفيها جاءت الآية الكريمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سورة البقرة. وهي وسطية شاملة جامعة: وسطية في الاعتقاد والتصور، ووسطية في الشعائر والتعبد، وسطية في الأخلاق والسلوك، وسطية في النظم والتشريع، وسطية في الأفكار والمشاعر، وسطية بين الروحية والمادية، بين المثالية والواقعية، بين العقلانية والوجدانية، بين الفردية والجماعية، بين الثبات والتطور. إنها الأمة التي تمثل الصراط المستقيم بين السبل المتعرجة والملتوية، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. The second is being median, nation of the median, that qualifies this nation to be witness against or over mankind and makes it fit to be in charge for on mankind. That's why the verse in the Quran, and that's how we made you a nation of the median to be witness over mankind, and the messenger will be witness over you or against you. Surah Al-Baqarah, and it is a comprehensive and full median. Median in faith and belief, median in rituals and worship, median in ethics and behavior, median in systems and legislation, median in ideas and feelings, median between spirituality and materialism, between idealism and realism, between rationalism and emotionalism, between individualism and collectivism, between continuity and development. It is the nation that represents the straight path between all twisted paths. It is the path of Allah subhanahu wa ta'ala, who owns what is in heaven and earth. It is the path of those whom Allah blessed, of the prophets and the believers and the witnesses and the righteous, not the path of those who have got the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala or the misguided. الوصف الثالث الدعوة. فهي أمة دعوة ورسالة. ليست أمة منكفئة على نفسها تحتكر رسالة الحق والخير والهداية لذاتها ولا تعمل على نشرها في الناس، بل الدعوة فريضة عليها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيمان بالله أساس تفضيلها على كل الأمم، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سورة آل عمران. فهي لم ترجح سائر الأمم في ميزان الله لسبب مادي أو عنصري. كيف وهي تتكون من عناصر شتى، من كل من يدخل في دين الله من أجناس البشر عربا أو عجما، إنما رجحت في ميزان الحق لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وقبل ذلك بآيات قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سورة آل عمران. ومعناها على أحد التفسيرين: اجعلوا من أنفسكم أمة الدعوة والأمر والنهي،
فبهذا تستحقون أن يقصر الفلاح عليكم. ومن هنا تجريدية لا تبعيدية، كما تقول ليكن لي منك الصديق الوفي، أي كن أنت لي الصديق الوفي. وعلى التفسير الآخر، هيئوا منكم طائفة متماسكة بحيث يصح أن تسمى أمة قادرة على الدعوة والأمر والنهي، لتسقط فرض الكفاية عنكم وتكونوا أنتم عونا لها. إن رسالة الإسلام رسالة عالمية، رسالة لكل الأجناس ولكل الألوان ولكل الأقاليم ولكل الشعوب ولكل اللغات ولكل الطبقات، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سورة الفرقان. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، سورة الأعراف. وعلى الأمة المسلمة أن تدعو الناس جميعا إلى الإسلام بألسنتهم حتى تبين الحق لهم وتقيم الحجة عليهم، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى لا تلعن كما لعن الذين من قبلها حين فرطوا في هذا الواجب. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. The third characteristics is the calling to Allah سبحانه وتعالى. It is a nation of a call and a message. It is not a nation twisted on itself, self-sufficient, or that monopolizes the message of the truth and the good and the guidance for itself, not spreading it among all mankind. It is the actually calling is an obligatory duty and commanding good and enjoining good and forbidding evil with belief of Allah is the basis of being preferred for any other nation. As Allah subhanahu wa ta'ala, you have been the best nation ever brought to mankind. You enjoin good and forbid evil and believe in Allah. Surah Al-Imran. So it did not outweigh other nations in the balance of Allah subhanahu wa ta'ala for any material or racial cause. How come? Because it can't be because it is consisted of so many elements or races. Anyone who embraces the religion of Allah of all the humans become one of this nation, whether Arab or non-Arab. It has been outweighing others in the balance of truth because it is enjoining good and forbidding evil and believing in Allah. Before that, several verses, Allah subhanahu wa ta'ala said, let it be among you a nation that calling for the good, enjoining good, calling for the right, enjoining good and forbidding evil. And these are the real achievers. Surah Al-Imran. One interpretation of that is that make from yourselves the nation of calling and enjoining and forbidding, because that with this you then achievement will be restricted to you. And here from yourselves is just to dedication, not just some of you. No. For example, when you say to someone, let you be my loyal friend, that means you be my loyal friend. The other interpretation of the ayah, that prepare from you a group united so that it can be called a nation which is able to call and to command, enjoin and forbid, so that the obligatory duty will be spared from you and you will be supporters of that nation. The message of Islam is an international message. It is a message for all races, all colors, all nations, all people, all languages and all classes. As Allah subhanahu wa ta'ala said, we have sent you but to be a mercy for the worlds. Surah Al-Anbiya. Blessed be Allah who brought down the criteria to his slaves so that he will be a warner for all mankind, for the worlds. Surah Al-Furqan. Say, O mankind, I am the messenger of Allah to all of you. Surah Al-A'raf.
So the Muslim nation has to call all mankind to Islam with their words until they realize the truth and set the argument against them, and to enjoin good and forbid evil so that it will not be cursed as nations have been cursed before it when they were not fulfilling that obligation or duty. Cursed are those who disbelieved of the children of Israel by David and Isa, Dawood, Isa, Ibn Maryam, son of Mary, because of their disobedience and their aggression. They did not forbid each other from doing evil. That is the worst thing that they did, not forbidding each other from doing bad. الوصف الرابع الوحدة. فالأمة التي يريدها الإسلام أمة واحدة وإن تكونت من عروق وألوان وطبقات فقد صهرها الإسلام جميعا في بوتقته وأذاب الفوارق بينها وربطها بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يقول تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، سورة الأنبياء. ويقول سبحانه وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، سورة المؤمنون. كيف لا تكون هذه الأمة واحدة وقد وحد الله عقيدتها وشريعتها، وحد غايتها ووحد منهاجها، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سورة الأنعام. أمة ربها واحد هو الله، ونبيها واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكتابها واحد هو القرآن، وقبلتها واحدة هي الكعبة البيت الحرام، شريعتها واحدة هي شريعة الإسلام، وطنها واحد هو دار الإسلام على اتساعها، قيادتها واحدة تتمثل في خليفة المسلمين وأمير المؤمنين الذي يجسم الوحدة السياسية للأمة. The fourth feature or characteristic is unity. The nation that Islam wants is a united nation, even if it consists of so many racial and colors and classes. Islam has melted all of them in its bowl and melted all the differences between them and linked them with the tight link which cannot be severed. Allah subhanahu wa ta'ala says, this is your nation, one nation, and I am your Lord, so worship me. Surah Al-Anbiya. And he says, this is your nation, one nation, and I am your Lord, so be pious. Surah Al-Mu'minun. How could this nation be not one nation, united, in spite of that Allah has united its faith and legislation, it's united its goal, united its methodology, as Allah subhanahu wa ta'ala said, and this is my straight path. Follow it, and do not follow other paths that will disperse you away from the path of Allah. Surah Al-An'am. It's a nation whose Lord is Allah, one, whose Prophet is one, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, whose book is one, Al-Quran, whose Qibla, is one. It is the Kaaba, the sacred home, the sacred house of Allah subhanahu wa ta'ala. Its legislation is one. It is the legislation of Islam. Its nation is one, which is the land of Islam as vast as could be. And its leadership is one, represented in the caliph of the Muslims and the commander of the Muslims that represents the political unity of this nation. ولهذا رفض الإسلام أن يكون المسلمين خليفتان في وقت واحد حرصا على وحدة الأمة ومنعا لتفرق كلمتها وشتات أمرها. ولهذا لا يجوز أن نقول في تعبيرنا الأمم الإسلامية، بل الأمة الإسلامية، فهي أمة واحدة كما أمر الله تعالى، وليست أمم متفرقة كما أراد الاستعمار. يقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، سورة آل عمران. ويقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، سورة آل عمران. هي أمة ذات شعوب كما قال تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، سورة الحجرات. فلا بأس أن نقول الشعوب الإسلامية، ولكن لا نقول الأمم الإسلامية.
ولقد نبه القرآن على دسائس بعض أهل الكتاب الذين يسعون جهدهم لتمزيق شمل المسلمين وإثارة النعرات العصبية بينهم. قال تعالى محذرا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. سورة آل عمران. وسبب نزول الآية الكريمة وما بعدها يدل على أن المقصود يردوكم بعد وحدتكم متفرقين وبعد أخوتكم متعادين. إن وحدة الأمة تجب عليها أن تجعل أخوتها الإسلامية فوق كل العصبيات، فقد جعلها الله تعالى معبرة عن الإيمان ومجسدة له. إنما المؤمنون إخوة، سورة الحجرات. وقال رسول الكريم صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يخذله عند الشدة أو عند الاعتداء عليه، بل ينصره ويسانده، وهذا هو مقتضى الأخوة، وهو ما يؤكده الحديث الآخر: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. ويحذر الإسلام أبلغ التحذير من تعادي أبناء الأمة الواحدة إلى حد أن يحارب بعضها بعضا، كما كانت قبائل الجاهلية تفعل. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ويقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الله سبحانه وتعالى says: hold on to the rope of Allah سبحانه وتعالى united and do not despair. سورة آل عمران. And he said, that's why Islam rejected for the Muslim to have two caliphs at the same time, and that's for its care to for the unity of the nation and to prevent its dispersion of its authority and power and status. That's why we shouldn't say in our expression the Muslim nations. It is the Muslim nation, one nation. It is one nation as Allah subhanahu wa ta'ala commanded. It's not several nations as the colonialism wanted. Allah subhanahu wa ta'ala says, hold on to the rope of Allah, united, and do not disperse. Surah Al-Imran. And he said, and do not be like those who dispersed and disagreed after the evidence have came to them. And these will have a great torment. Surah Al-Imran. It is a nation with peoples, as Allah subhanahu wa ta'ala said, and that's how we made you peoples and tribes to get acquainted, Surah Al-Hujurat. So it is all right to say Islamic people instead of Islamic nations. We can say Islamic peoples. Quran warned against some of the conspiracies of some of the people of the book who tried their best to disperse the unity of the Muslims and raising the fanaticism among them. Allah subhanahu wa ta'ala said, warning, O you who believe, should you obey part of those who have been given the book, they will retain you after that as disbelievers. Al-Imran. And the reason for revealing this noble verse and what followed it indicates that they would want your unity to be dispersed and you become separate, and after your brotherhood you become enemies. The unity of the nation makes it obligatory for it to make its Islamic brotherhood above all fanaticism. Allah subhanahu wa ta'ala expressed it as expressing belief and materializing it. The believers are brothers, Surah Al-Hujurat. Indeed, the believers are brothers, Surah Al-Hujurat. And the Rasulullah صلى الله عليه وسلم said that the Muslim is the brother of a Muslim. You wouldn't be unfair to him and not let him down. That means he does not let him down when in hardship or when being a victim of aggression, but will support him and aid him. And that is the requirement for brotherhood. And that's what is confirmed in another hadith. The Muslims have equal their lives, and the least of them can commit the whole Muslims, and the farthest away can protect others in their name, and they are one hand over any other else or anyone else. Islam warns very severely from the hostility of the members of the one nation, to the extent that one group will fight another group, as the tribal ignorant tribes used to do.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that, do not become disbelievers after me. Some of you hitting or killing some others. And he said that swearing at a Muslim is an act of decadence and corruptions, and fighting is an act of disbelief. إذن الإيمان بالأمة لا ينفي خصوصيات الأقوام. من المفيد هنا أن ننبه على قضية ذات شأن، وهي أن الإيمان بالأمة المؤسسة على عقيدة الإسلام وأخوة الإيمان، والتي تضم جميع المسلمين في رحابها حيث كانوا، لا ينفي أن هناك خصوصيات معينة لكل قوم يعتزون بها ويحافظون عليها ولا يفرطون فيها، ولا مانع من ذلك إذا لم تتحول إلى عصبية عرقية تقاوم أخوة الإسلام، أو إلى نزعة أنانية انفصالية تهدد وحدة دولة الإسلام. ولقد ترك الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده القبائل تقاتل تحت راياتها الخاصة في ظل القيادة الإسلامية العامة، ليكون ذلك مصدرا إضافيا لحماستهم وإقدامهم حتى لا يجلبوا العار على أقوامهم وعشائرهم. إن حب الرجل لقومه وعشيرته ورغبته في جلب الخير لهم ودفع الشر عنهم نزعة فطرية لا غبار عليها ولا خطر فيها، كما لا خطر في حبه لأسرته واهتمامه بها، ولا غرو أن أمر الرسول بتعلم الأنساب لما وراءها من تواصل في الأرحام، وإن تباعدت تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وفي الحديث خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. إن الخطر إنما تمثل فيما إذا وقف قومه موقفا معاديا للإسلام وحادوا الله ورسوله، هنا تحرم المودة والموالاة، ولو كانت لأقرب الناس للإنسان كأمه وأبيه وبناته وبنيه وزوجه وأخيه. The belief in this, the faith of this nation does not eliminate the particulars of some people. It's very important to raise this very important issue, and that's that belief in the one nation based on the faith of Islam and the brotherhood of belief, and that joins all Muslims within it wherever they are, does not negate that there are specific particulars for every people with whom they are proud and they preserve and would not let it go. There is nothing wrong with that, as long as it does not turn into racial fanaticism that resists the brotherhood of Islam, or to separate selfishness that threatens the unity of the nation of Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his companions allowed the tribes to fight under their own flags within the general Islamic command, so that will be an additional source of their enthusiasm and courage, so that they will not shame their own particular tribes and clans. The love of a man to his people and his clan, and his will to bring good to them and keep evil away from them, is an instinct inclination. That's nothing wrong with it, and there is no danger in it. In the same way that there is no danger in a man loving his own family and caring for his own family. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam commanded to learn the ancestries, because that will make the family relationships very clear, although they are far apart in terms of family. He said, learn from your ancestry what makes you able to communicate and link with your kinship. And in the hadith, the best of you are the one who is defending his clan, as long as it does not do sin or commit sin. The danger is when his own clan or people stand in a hostility situation to Islam and go away from the Allah and his messenger. And here there is no affection, there is no support, even to the closest humans, to the human being, like his father and mother, his daughters and sons, his wife and his brother. يقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
سورة المجادلة، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا بأس أن يحب الرجل أسرته ويحب قومه وعشيرته، ولكن إذا تعارض ذلك مع حب الله ورسوله فإن حب الله ورسوله أغلى من كل شيء. هنا يقول المسلم ما قاله سلمان رضي الله عنه حين سئل: ابن من أنت؟ فقال: أنا ابن الإسلام. الله سبحانه وتعالى in the Quran: you wouldn't find people who believe in Allah and the Day of Judgment who would be friendly with those who are hostile to Allah and to His Messenger, even if they were their own parents, their own children, their own brothers and sisters, their own clan. Surah Al-Mujadala. And Allah subhanahu wa ta'ala says, O you believe, do not adopt your parents and your brothers as allies if they prefer disbelief over belief. And anyone who does that, they are doing injustice to themselves. Say, if your parents and your children, and be careful here, it's and, not or. Say, if your parents and your children and your brothers and your wives and your clans and the money you have acquired, or and a trade you are afraid of being to go corrupt, bankrupt, and houses you love, is all of that was more beloved to you than Allah and His Messenger and struggle for His path, then wait until Allah subhanahu wa ta'ala bring His command. Allah does not guide those who are decadent and corrupt. It's all right for a man to love his family, to love his people and clan, but if that contradicts or violates the love of Allah and His Messenger, then the love of Allah and His Messenger is dearer than anything else. Here, the Muslim would say what Salman radiallahu anhu said when he was asked, son of whom are you? He said, I am the son of Islam. أعتقد إن شاء الله أننا نتوقف هنا ونعاود في نتابع في الأسبوع القادم إن شاء الله. I think we will stop here and we will continue in next week إن شاء الله. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات الكرام، حياكم الله وبياكم وبالحب نلتقيكم في حلقة خاصة من منبر الحياة. غبنا عنكم فترة مع شديد الأسف لظروف خارج عن إرادتنا، لكن اليوم نعود بإذن الله مجددا في حلقة خاصة جدا، وحتى يتأكد أنه نتأكد مع حضراتكم أنه إذاعة القرآن الكريم سيدني السرالي ومنبر الحياة بالذات برنامج مفتوح ويهتم بالشأن العام وليس بقضايا دينية أو اجتماعية فقط، شأن العام. لذلك كما تجدون في عنوان الحلقة الموجودة على الفيسبوك اليوم هو عنوان طبي بحت، لكنها مسألة مهمة والناس يحتاجوها في هذه الفترة وضرورية جدا لصحة العامة، صحة العامة. بما أنه صحة عامة فضيفنا اليوم هو دكتور جاء من العراق، من أصل عراقي، تخرج من الجامعة البصرة العالمية 1989، مارس المهنة الطب من ذلك الحين إلى هذا اليوم. تنقل في مستشفيات عديدة، منها خدم فترة طويلة في مستشفى العسكري في البصرة ومستشفى مهمة جدا، ثم انتقل إلى سوريا وبقي في سوريا في مستشفيات سوريا ثم مستشفيات لبنان، ثم جاء إلى أستراليا قبل أكثر من حوالي 25 سنة، وله خدمة طويلة وعريضة. ولم نأتي نحن بدكتور قد تخرج البارحة من لكن بدكتور ينفع يعني وله الخبرة ينفعنا إن شاء الله بها. رحبوا معي أيها الأخوة الكرام بالدكتور مازن حمزة. السلام عليكم دكتور.
1: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل، وشكرا لكم على هذا اللقاء، وأشكر الإذاعة الكريمة وشكرا على المقدمة الجميلة.
0: الله يخليك، الله يبارك فيك، نحن سعداء دكتور. فياريت يعني تتركون من البن شوي وتجون عندنا بين فترة وأخرى، يعني نحتاج صراحة.
1: ياريت شيخنا، بس تعرف الحكم الأولاد والمسؤوليات والتعود على المكان.
0: نعم،
1: بس لا بس نجيب بين فترة وأخرى يعني
0: الله يبارك فيك إن شاء الله. دكتور مازن،
1: نعم.
0: بما أنه الدكتور وأنت والدكاترة ما يضيعون وقت، فندخل في الموضوع مباشرة.
1: صحيح.
0: طبعا المشاهدين الكرام، الحلقة لايف على الهواء، ومن أحب أن يشارك في سؤال طبي يعني ممكن يخطر على باله أو شيء، موجود معنا الدكتور مازن يجيب على أسئلتكم إن شاء الله المتعلقة بالموضوع، أو أي سؤال طبي ممكن يجاوب عليه. فالتعليقات مفتوحة إن شاء الله، وأنا سأفتح إن شاء الله الفيسبوك قريبا وأشوف إذا في تعليقات أو أسئلة من حضراتكم. دكتور مازن، صدر قبل أيام أو قبل أسبوعين أو أكثر تقرير عن وزارة الصحة في أستراليا أنه التلقيحات عند الناس وعند الأطفال،
1: نعم،
0: وصلت إلى أدنى مستوى 25% مستوى التلقيحات، وهذا رقم يعني جدا سيء صحيا في بيئة مليئة بالأمراض، مليئة بالأوبئة، مليئة بال يعني الأمراض تطلع من تحت ما أعرف من وين تجي كما تعرف حضرتك يعني. ونسبة التلقيحات في بلد متقدم من بلدان العالم الأول 25%، ففي خلل. الخلل هذا قال البعض يعني في بعض الإذاعات الحكومية وحتى الخاصة، الخلل يعود إلى السوشيال ميديا.
1: نعم.
0: وسائل التواصل الاجتماعي حاربت وقللت وغيرت من مزاج الناس، رغم أنهم الناس كما ذكرت يعني نحن بلد من العالم الأول.
1: صحيح.
0: فكيف يعني إحنا ما نتكلم عن قرية في الشرق الأوسط، نتكلم عن بلد متطور، سيدني، ملبن، نسبة 25%.
1: نعم.
0: دكتور، قبل أن أقول لك لماذا، دعني أطرح أنا سؤال من عندي.
1: نعم.
0: هل التلقيحات ضرورية في حياتنا أم لا بشكل عام؟ تفضل. نعم. حضرتك.
1: شكرا شيخنا على السؤال، وأعتقد سؤال مهم جدا، هل التلقيح ضروري أو لا، وسؤال مباشر. التلقيح من العلاجات اللي يسمى preventative أو العلاجات الوقائية.
0: نعم.
1: وهي تحمل الأطفال بصورة خاصة من الأمراض المستقبلية. هاي الأمراض اللي كنا نشوفها منتشرة،
0: نعم،
1: قلت بشكل كبير بعد التلقيحات.
0: مثلا دكتور كانت منتشرة،
1: مثال اللي أنا أشوف اللي بحياتي الطبية اللي أنا شفته، مو لا عن طريق مصادر ولا عن طريق إحصاءات، اللي شفته كنت أشوف كثير من الأطفال ينصابون ما يسمى ذات الرئة بالعربي أو نيمونيا.
0: نيمونيا معروف
1: نادر ما نشوفها. الجاسترو انترايتس اللي هو التهاب المعوي الأطفال نادر ما نشوفها، بينما كانت المضاعفات توصل لحد الموت بسبب الجفاف، ونضطر بعض الأحيان إن نرسل الطبيب المريض للمستشفى للعلاج، واللازم بالنسبة للنيمونيا والجاسترو انترايتس وبعض الأمراض اللي ممكن تترك أثر بحياة الطفل،
0: مثلا
1: المننجايتس اللي التهاب السحايا حاليا نادر ما نشوفه. أنا بحياتي يمكن شايف واحدة بس بحياتي الإسرائيلية.
0: حياتك كطبيب؟
1: كطبيب شايف بس حالة
0: أكثر
1: واحدة.
0: أكثر من كم؟ 35 سنة وكم؟
1: 36 سنة.
0: 36 سنة
1: وعشرين سنة في إستراليا.
0: حالة واحدة بس شفت من هذا المرض؟
1: نعم، بسبب اللقاحات.
0: بسبب أنه
1: بينما ندرس كنا ندرس بالكتب الطبية أعراضه علاجه، فمرض كان مهم. حاليا نادر ما نشوفه. أنا خلال 36 سنة شايف حالة واحدة، والسبب عزيه أنا شخصيا والعلم يعزيه والإحصاءات تعزيه للقاحات.
0: طيب دكتور، البعض يقول أنه كيف كان أجدادنا عايشين بدون لقاحات؟
1: نعم.
0: والسلف الصالح يعني زمن الصحابة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا عايشين بدون لقاحات، وكانوا ماشيين وحلوين وفتحوا العالم.
1: نعم.
0: إحنا جئنا باللقاحات فتعبنا تمرضنا.
1: نعم.
0: هذا ما يقال، كيف ترد على هذه حضرتك؟
1: طبعا شيخنا سؤال وجيه، حضرتكم من تثيرون هذا السؤال، معناه أكو قلق عند الناس.
0: أنا بتكلم باللسان الناس.
1: نعم
0: نعم،
1: أنا أعزي هذا القلق لأن المسألة تتعلق بالأطفال، وأكثر الناس بصورة عامة الوالدين يعتبرون الطفل أمانة عنده، فحتى من ياخذ من يتخذ قرار اجراء يوقف اللقاحه خوفا عليه، بس هذا الخوف يحتاج لدعم علمي، دعم الاعتماد على المصادر العلميه بالمعلومات. مثل ما تعرفون شيخنا اكو فرق بين المعلومه وبين الراي. المعلومه من يستقبلها الانسان تحتاج الى دليل، تحتاج من اهم الادله ذكر المصدر المعلومه والارقام،
0: صح.
1: بينما الرأي ممكن أي واحد يطرح رأيه، حتى لو غير صاحب الاختصاص ممكن يطرح رأيه ويناقشه ويعتقد هو هذا الرأي الصحيح بدون أدلة
0: أو بدون دراسة.
1: أدلة، فهنا يجي دور المستمع شلون يسوي له فلتريشن، شلون يسوي له تصفية هاي المعلومة، هل هي معلومة صحيحة، هل هي معلومة صادرة من شخص متخصص. واللي تفضلت به التاريخ، لا التاريخ كشفنا التاريخ أصلا تاريخ الحديث عن وباء الإنفلونزا بأوروبا، أمراض الطاعون، أمراض الجدري اللي الفتاك اللي فتكت بالناس، ما حاليا ما موجودة بس نسمع بيها، صارت من التاريخ.
0: صح دكتور، يعني أنا أضيف لحضرتك إذا سمحت لي، في زمن يقولون كيف كان سلفنا الصالح وكانوا يعيشون العرب والعالم يعيش بدون تلقيحات، ونذكر الناس أنه في طاعون عمواس، طاعون وقع في بلاد الشام في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه، الطاعون هذا قتل نصف بلاد الشام.
1: نعم.
0: ومات فيه صحابة كثير، وأبو عبيدة رضي الله عنه كان من ضمن اللي ماتوا في الطاعون.
1: نعم.
0: وكثير ماتوا في الطاعون. الآن كم مرة صار الطاعون؟
1: بس نسمع به.
0: نسمع به، صح. نعم. يعني
1: تاريخ، صار تاريخ.
0: شيء من التاريخ، صح.
1: نعم.
0: والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه إذا جاء الوباء أو كما قال عليه الصلاة والسلام في منطقة في مكان فلا يخرج ولا يدخل.
1: نعم.
0: ما تسموه أنتم في مصطلحكم؟
1: الحجر الطبي.
0: حجر الطبي.
1: نعم.
0: فالرسول يقر إن هناك أوبئة.
1: نعم.
0: وعندما يكون هناك أوبئة لا يجوز الخروج والدخول من المدينة.
1: نعم.
0: فإذا حجر طبي، فإذا يقرون بهذه الأمراض وكانت موجودة وتفتك بالناس.
1: نعم.
0: وأظن في القرن الماضي في إسبانيا كان في حمى.
1: نعم. الفلاونزا.
0: فلاونزا. نعم. نسيت اسمها والله، قتلت ملايين.
1: صحيح. الشيخ اللي شفته أنا بعد موجة كورونا صارت هاي الدعايات أو الآراء الغير مستندة إلى مصادر علمية، وجود السوشيال ميديا ووجود الوباء ووجود قلق الناس، وجود قلق خاصة قلق الآباء، فصار هذا التخوف خصوصا بعد أمراض موجة كورونا. كنصيحة من طبيب أو من أب أنه أخذ المصادر من هنا، خصوصا هنا في استراليا عندك طبيب العائلة، عندك أخصائي الأطفال، مصادر التلقيح الاسترالي ممكن تراسلهم، ممكن يعطونك معلومات بلغتك بالانجليزي، هاي المصادر اللي الانسان يثق بها.
0: طيب الان نجي الى مشكله ادق اللي هي تكلمت عليها، الاحصائيات تلقيحات. يعني انا اتكلم عن تجربه شخصيه، السنه الماضيه لم اخذ التطعيم، لا انا ولا الزوجه، تطعيم الانفلونزا. نعم. يعني لكبار السن او
1: نعم.
0: لم اخذ صراحه، تبهذلنا في المرض.
1: صحيح.
0: هذه السنه مبكره من شهر 5 اخذنا التلقيح والحمد لله اشكر والله المشافي. هل هناك فرق بمن ياخذ التلقيح او من لا ياخذ التلقيح؟
1: شيخ انا مثل ما ذكرت بالسابق، انا شفت الحالات وشفت في اطفال انا ملقحهم من قبل 20 سنه، حاليا شباب، شابات وشباب وقسم منهم تزوجوا، ما شفت اي مضاعفات. حاله وفاه مستحيل شفت، ما شفت ابدا من 35 سنه ما شفت حاله وفاه او مرض او مضاعفات خطيره من التلقيح، ابدا ما شفت هاي الحالات. اضف الى ذلك هاي اللي انا لقحتهم في استراليا عمر سنه، اقل من سنه، 5 سنوات، وحاليا عمر من 20 الى 25 سنه، اصحاء متزوجين يشتغلون، ما شفت عندهم اي اثار،
0: يعني
1: اي اثر سلبي للقاح.
0: بالعكس طبيعي جدا يعيشون
1: حياتهم. بالعكس شفت مثل ما تفضلت، انا شخصيا اذا ما اخذ سنه ما اخذ فلاونزا تختلف عن السنه اللي اخذ بها فلاونزا،
0: تطعيم الفلاونزا.
1: نعم. نعم
0: فرق. هي تاتي الفلاونزا، يقولون دكتور هل المعلومه صحيحه ام لا، الذي ياخذ تلقيح لقاح فلاونزا
1: نعم،
0: او الذي اخذ لقاح كورونا الاول والثاني والثالث تسلسل، ممكن يصاب لكن تاثيره والوجع والألم أخف، هل هي هذه الحقيقة أم لا؟
1: أكيد بعض اللقاحات تنطي حماية 100%، بعضها 70%، بعضها 80%. من ضمن اللقاحات اللي تنطي حماية بنسبة مئوية هي لقاح الإنفلونزا، ممكن تنصاب بالإنفلونزا بس يكون أيام المرض قليلة والأعراض خفيفة جداً.
0: طب هذا ما نبغي، هذا ما نريد.
1: نعم. نعم.
0: يعني احنا معرضين ما دام في الحياة. نعم. معرضين الى
1: صحيح.
0: ممكن اجلس مع واحد مصاب بالانفلونزا او يعني يعديني او شيء، بس نعم. بس ياتيني خفيف المرض.
1: نعم.
0: هذا المطلوب،
1: خفيف، واذا اعراض تكون لايام قليله جدا بدون مضاعفات.
0: طيب دكتور دعني انتقل الى محور اخر، وهو بعض الشباب الان نزعه عند بعض الشباب والشابات، أطفالنا لا يلقحون.
1: نعم.
0: قرار.
1: نعم.
0: ريد أطفالنا أصحاء بيور صافين.
1: نعم.
0: هل هذا قرار حكيم أم ماذا ترى؟ يعني مع الأسف متعلمين.
1: نعم.
0: ما أتكلم عن الناس مستواهم التعليمي بسيط.
1: نعم.
0: لا متعلم وخريج جامعة، لكن قررنا لا نعطي أولادنا أي تلقيحات.
1: نعم.
0: ماذا تسمي هذا؟
1: النصيحة الأولى مثل ما تفضلت شيخ، ناخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة. ثانيا حرص الآباء على الأطفال هو اللي يمنعهم من الاستمرار بعملية التلقيح. أنصح هؤلاء أنه يبدأ بالتسلسل بأخذ المعلومة من الجي بي، طبيب العائلة، إذا ما اقتنع ممكن مصادر أخرى، ياخذ المصادر الاستراليا
0: الرسميه،
1: الاوثوريتي يسموها او الفاكسينيشن اوثوريتي، المصادر الرسميه اللي تعطيك معلومات دقيقه بنسب وارقام ممكن تطمنك وبلغتك اذا انت تحتاج لغه ثانيه.
0: لا هو دكتور، هو انا اتكلم عن شريحه من الناس.
1: نعم.
0: يطعن في كل راي المؤسسه الطبيه.
1: نعم.
0: بتسلسلاتها.
1: نعم.
0: يقول كل هذا لا أقتنع فيه وأجعل أطفالي بدون تلقيحات خالصين مخلصين كأنهم في قبل 200 سنة ولدوا.
1: نعم.
0: عن هذا الرأي ماذا؟ يعني هل هذا في خطورة، يضع أولاد في خطورة أم نعم. يتركهم إلى الطبيعة؟
1: لا شيخ أكيد في خطورة. ليش؟ لأن حاليا ماكو أمراض شائعة مثل التدرن، مثل شلل الأطفال.
0: التدرن هو نفس الخناق؟
1: لا التدرن
0: موجود الآن،
1: التدرن بدأ ينتشر. تيوبركلوسيس، التدرن اللي احنا نسميه بالعراق التدرن الرئوي، بالإنجليزي يسمى تيوبركلوسيس أو تي بي.
0: نعم.
1: الخناق الدفثيريا اللي هو يختلف أيضا كان موجود ونسمع به بالكتب كنا ندرس به، بس ما شفت أنا ولا حالة الدفثري.
0: بالمناسبة الآن المرض الخناق انتشر في ولاية في داروين في ولاية شمال أستراليا يعني.
1: ممكن ممكن
0: الآن تكلموا عنه. نعم. بدأ ينتشر في تلك الولاية.
1: نعم.
0: لقلة الرعاية الصحية اللي
1: صحيح.
0: موجودة
1: صحيح.
0: وممكن ينتشر هذا إلى تلقيح ولا لا؟
1: لا إلى تلقيح موجود، إلى تلقيح معين بالأطفال من قبل السنة ويستمر وياهم.
0: طيب اللي لقح أطفاله
1: نعم
0: ضد مرض الخناق
1: محمي يكون محمي من الدفتيريا،
0: ولا قدر الله انتشر الدفتيريا هذا من
1: يكون محمي
0: من شمال استراليا الى باقي الولايات.
1: نعم.
0: ما قدر ناخذ تلقيح،
1: لا يكون محمي. واذا اكد اي تلقيح او تجديد دائما الجي بي او طبيب العائله توصل اب تو ديت معلومات عن الاجراءات لما مرض ينتشر بولايتنا، ولايه فيكتوريا او ولايه نيو ساوث ويلز او اي ولايه اخرى استراليه. بس عوده الى سؤالكم شيخنا عن الشباب، انصحهم انه ياخذون المعلومات من مصادر الرئيسيه، لا يعتمدون كثيرا على السوشيال ميديا او اليوتيوب باخذ المعلومات، خصوصا طيب. بما يخص الاولاد لانهم امانه عندنا صراحه، وما نعرف شو راح يصير مستقبلهم، راح تنتشر امراض او ما تنتشر. وبعدين إذا ما هو ملقح وعنده مناعة صعب يأخذ المناعة أثناء المرض.
0: عفوا مرة ثانية لو سمحت،
1: إذا ما هو ملقح
0: لم يلقح سابقا
1: وما تكونت الأنتيبوديز الأجسام

0: السادس والتاسع في أستراليا.
1: يا سبحان الله.
0: نعم
1: يا سبحان الله. طيب دكتور، يعني سؤال خطر على بالي، إنه دول الناس اللي ما يأخذون لقاحات نهائيا يقولون ما نأخذ، هم يقولون من باب حرص على أولادنا.
0: أكيد أكيد.
1: يعني هو نيته
0: صح 100% خاصة،
1: ليس محاربة الطب والعلم.
0: نعم.
1: بل محاربة فيأخذها من السوشيال ميديا.
0: نعم.
1: طب السوشيال ميديا دكتور أيضا ليس، يعني الناس اللي يخرجون في السوشيال ميديا يتكلم أيضا طبيب ولابس الجاكيت الأبيض وحاط السماعة.
0: نعم.
1: ويتكلم يقول أنا من خبرتي كذا سنة في الطب أنصح بكذا وكذا وكذا، فيأخذها من طبيب.
0: نعم.
1: يعني هو لم يأتي بها من الشارع.
0: سؤال واقعي، ما حد يقدر ينكر يقول اللي طالع طبيب أو اللي طالع، بس أولا هذا الشخص اللي طالع حتى لو خال السماعة أو لابس زي طبي، ما عندنا دليل أنه هذا فعلا طبيب. ممكن يكون طبيب بس عنده آراء خاصة، ممكن يكون أقل من طبيب، ممكن يكون ما له علاقة بالطب، ما له الباك جراوند مالته أو خلفيته شنو حتى يطلع بهاي، ما يحتاج إلى تعريف أو فالدوكيومنت حتى يقدر يطلع على السوشيال ميديا. ممكن أي واحد يطلع على السوشيال ميديا. هنا يجي دور الثقافة، ثقافة الأب، ثقافة العائلة، أنه يسوون فلتر هاي المعلومات، يسوون فلتر المعلومة اللي تجي لهم، خاصة إذا كانت غريبة عن المبادئ الطبية. المبادئ الطبية شيخنا، إذا حضرتكم تعرفون في أي مجال، أي مجال علم، إذا عند إنسان اقتراح، عنده بحث، يروح الجهات المتخصصة يبدي به البحث، يبدي ما يطرح على السوشيال ميديا، ما يطلع
1: للعوام
0: آراء للعالم، آراء المتناقضة مع المبادئ الطبية على العالم، خصوصا إذا كان مشحون مصحوب بالتعصب، بالإساءة للآخرين، إساءة للنظام الصحي، إساءة لأشخاص مرموقين. هذا ما نقدر نعتمد على آراء كآباء. نعم. ما أنصحهم يعتمدون على رأي هذا الشخص.
1: دكتور أنا أيدك بالكلام 100%. يعني عدم المتخصص، إنسان الغير متخصص يتكلم في مسألة لا تخصه، أنا. نعم. جدا أيدك.
0: نعم. في أي مجال شيخنا، من مجال الديني، جانب التاريخي، جانب السياسي، هناك سلام. متخصصين.
1: يا سلام عليك دكتور، يا سلام عليك، أنا أيدك. بل نعاني، كل صاحب اختصاص الآن يعاني.
0: نعم. نعم.
1: يعني تعرف أنه، تعال نعكس الآية.
0: نعم.
1: أطباء معروفين يطلع يتكلم بالدين.
0: نعم. أنا شخصيا ضد هذا الشيء.
1: طبيب يطلع، تعرفون يأجوج ومأجوج، أنت شعرف أهلك.
0: نعم.
1: يأجوج
0: صحيح صحيح.
1: يتكلم
0: لا دراسة، لازم دراسة.
1: لا والقرآن ذكر هاي الآية.
0: نعم.
1: أنت متخصص.
0: تطفل، أنا أعتبر تطفل. ما
1: أنا عذرا ما أقصد يعني، بس
0: لا تطفل. نعم.
1: أطباء يطلع يتكلم بهذه المواضيع.
0: نعم.
1: طب
0: لا اختصاص تاريخ ولا اختصاص سياسة ولا اختصاص قرآن، اختصاص طب. المفروض يبدع بالطب، المفروض يساعد الناس من خلال الطب، ويعيف الاختصاصات الباقي لأهلها.
1: ودكتور يعني الشيء بشيء يذكر، يعني يأتوني أناسك اللي شفت الدكتور فلان قال كذا كذا كذا، سمعته؟ ليش أسمعه هو؟ لماذا تريدني أن أسمع دكتور يتكلم في تخصصي؟
0: صحيح صحيح.
1: طب خلي اسمع من من من من هو اعلم مني.
0: صح.
1: في تخصصي اعلم مني، العلماء الكبار، سماحه المفتي دكتور ابراهيم او شيء. لذلك انا لما تطلع لي مساله، سؤال يجيني يعني دكتور مازن،
0: نعم،
1: الناس يسالوني على مساله معينه، ما اسال طبيب ولا اسال الخباز ولا اسال السكيورتي، اروح اسال المفتي. طيب. من هو في اختصاصي واعلم مني.
0: نعم.
1: لكن الناس مع شديد الأسف السوشيال ميديا فعلا أضرت بهذه الناحية ضرر كبير. نعم. يعني
0: خصوصا بدون فلترة المعلومة أو عرضها على الجهات، على العقل لا على العاطفة. شيخنا تذكرون العراقيين بجيلنا يتذكر الله يرحمه كامل الدباغ.
1: نعم. هذا طبعا مشاهدين الكرام، كامل الدباغ كان عبارة عن صاحب أشهر برنامج في العراق وفي منطقة الخليج العربي، برنامج علمي يتكلم
0: علم
1: عن
0: للجميع.
1: علم للجميع يتكلم، رحمة الله عليه، يعني كان برنامج قديم لما كنا احنا شباب وكنا متابعين جدا إليه، يعني هو كان تلفزيون واحد بس.
0: أتذكره يمكن بداية الثمانينات، جاء سؤال، كان يقرأ السؤال، يجي له رسائل، طبعا هو ما كان لا فيسبوك ولا انترنت ولا شيء. أحد المشاهدين سأله، قال له أستاذ كامل أنا اكتشفت اختراع أقدر أخلي الساعة تدور بالعكس الدورة الحالية. فكان برأيي كان جواب لطيف، قال لي العلم اجى لخدمة الناس، انت لما تدور تساعد عكسه،

0: هذا شنو راح ينفع الناس؟
1: جواب فطري بسيط.
0: نعم، فأتذكر هذا الجواب، يعني من الإنسان اللي يطرح هاي الآراء شنو راح يخدم الناس؟
1: صح.
0: أو عنده آراء أو أدلة وأرقام وإحصاءات يطرحها على الجهات المختصة، في مجلات، في معاهد، في مراكز للبحوث ممكن يستخدمها. أما أعتقد أنه يطرح آراء الشخصية على السوشيال ميديا هو هذا الحل، وتشويش الناس مسألة جدا حساسة وهي مصلحة أو صحة أولادهم، لأن صح. يعتبروها مسؤوليهم، مسؤولية نعم. شرعية، مسؤولية قانونية، مسؤولية عاطفية. أنا أجيب هاي المنطقة الحساسة وأشوش الناس، أعتقد الإنسان يتوقف.
1: فعلا دكتور أنا معك، يشككون الناس في القضية فهذا يخاف على ابنه.
0: نعم.
1: فيتخذ الإجراء السليم أنه يبعد ابنه عن التلقيحات وعن نعم. أي فاكسينيشن يعني. سبحان الله، نسأل الله السلام والعافية للجميع. ودكتور أنا يعني ما أعرف كيف أشكرك يعني أنه وضحت. سؤال أريد أتحدى به السوشيال ميديا.
0: نعم.
1: دكتور مازن حمزة، هل أنت أخذت التلقيحات؟
0: كل التلقيحات، أنا وأطفالي.
1: طيب أولادك أخذوا التلقيحات؟
0: أخذوا التلقيحات نعم.
1: عندك حفيدة الله يخليها جديدة أخذت التلقيحات؟
0: بدأت بالتلقيحات.
1: طيب إذن دكتور أخذ كل التلقيحات، هو أمامكم ويعني يقر أنه أخذ كل التلقيحات، فلا داعي لهذا الهرج والمرج اللي يصاب به بعض الشباب مع شديد الأسف يعني. وأيضا الحكومة حريصة على الأسترالية على أنه الناس يأخذون تلقيحات حتى يقللون الضغط على المستشفيات.
0: صحيح،
1: لأن بدون تلقيحات ماذا يعني؟
0: صح، ماذا تحتاج المستشفى أكثر، تحتاج الطبيب أكثر، تحتاج الأدوية أكثر. وبس ملاحظة يا شيخنا الفاضل، إنه هاي الشركات اللي إحنا ما ننطق بها، شركات اللقاحات، نفسها اللي جاي تعطينا أدوية، نفسها اللي جاي تعطينا أدوات التحاليل المرضية، ليش ننطق بالأدوية؟ أدوية السكر، أدوية الضغط، أدوية الاكتئاب، أدوية المفاصل، ليش ما نتوقف عنها، نتوقف عن اللقاحات؟ نفس الشركة لو كان عندها أسباب لأذية الناس ممكن تأذيه بغير أدوية، ليش نأخذها بدون تردد؟ الإنسان الكبير، الإنسان المريض يأخذ دواء الضغط، دواء القلب، دواء الكوليسترول، دواء المفاصل، دواء الاكتئاب بدون تردد، وهي نفس الشركة، فايزر أو غير شركة فايزر، نفس الشركة تصنع الدواء وتصنع اللقاح.
1: سؤال فعلا لفتة مهمة دكتور. وإلا لو كان الناس يعتقدون أنه هاي الأدوية اللي يأخذونها دون أن يسألوا السوشيال ميديا، دواء القلب ودواء الضغط والأمراض اللي دون أن ندقق، دون أن نروح نشوف ماذا قال السوشيال ميديا عنها، إلا كانت تأتي من المريخ، ما هي نفس الشركة.
0: نفس الشركة
1: والله. لفتة جميلة دكتور، فعلا أنا أشكرك جدا. ما هي نفس الشركة؟
0: نعم، نفس الشركة ونفس الإجراءات المتخذة في استراليا. لما تستورد دواء، تستورد لقاح، يخضع الإجراءات طويلة حتى تسمح لي تسمح للأطباء أنه يستعملون داخل استراليا.
1: وأنا أعرف دكتور مالي كلامي صح ولا لا، أنه استراليا من أكثر الدول تدقيقا في القضايا الأدوية الجديدة.
0: صحيح، أنا أتذكر أدوية مثل أدوية الوزن، الأوزمبيك والويجوفي، أتذكر أنا قبل سنتين.
1: ما تقصد أدوية الوزن؟ ما معنى يعني
0: أدوية نقص
1: تخفيف الوزن؟
0: تخفيف الوزن
1: نعم.
0: اسمع، كان يجوا لي مرضى انا ما سامع بيها الادويه قبل سنتين ثلاثه، انا قالوا هاي راح موجوده بامريكا، موجوده باوروبا، ليش استراليا ما تستعملها؟ فشنو معناه انه استراليا تنتظر الدول الباقيه، امريكا، اوروبا، الدول والبحوث حتى تجيب المواطنيها؟ وهذا الشيء انا اللي لمسته،
1: لا يعتبر جبن، يعتبر زياده في الحرص،
0: زياده بالحرص وزياده بالتاكد. نعم،
1: جميل جدا، جميل دكتور والله أنا ما أعرف كيف أشكرك، يعني معلومات جميلة جدا ومهمة جدا يعني أتحفنا بها اليوم في هذا الصباح حتى تشجع الناس. وأسأل الله أنه من يسمعنا أن يأخذ الموضوع على محمل الجدية يعني.
0: والشكر موصول لكم شيخنا الفاضل ولإذاعتكم الكريمة.
1: الله يخليك،
0: إذاعة القرآن الكريم.
1: ألف شكر. توعدنا بزيارة ثانية؟
0: سرني بعد هذا اللقاء ممكن.
1: إن شاء الله، إن شاء الله، حتى يعني يكون أكثر فائدة للناس بإذن الله. أشكرك، شكرا جزيلا.
0: شكرا شيخ،
1: وإقامة طيبة لك إن شاء الله في سيدني.
0: شكرا جزيلا،
1: الله يبارك فيك إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الخاص الممتع جدا مع الدكتور العام الدكتور مازن حمزة، الذي وضح لنا كيفية والأهمية اللقاحات وكيف أنه ما نستهين بها ولا نأخذ الموضوع عن تريات. أنا أولادي ما حلقحهم، كلام فارغ، عندك دليل، عندك منطق، عندك لا ما عندي. بس أنا لما يجي الصداع أخذ الدواء، طب الدواء مين؟ نفس الشركة صنعته. وباللقاحات لا، أنا عندي آرائي الخاصة، فهذا عبارة عن تهور. هذا ليس كلامي أنا، أي أحد ما يعطي لقاحات لأطفاله تهور ومسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. وإلا حضر جواب لرب العالمين، ليش عذبت أولادك في الدنيا؟ تعرضوا إلى أمراض، وكان أمامك صاحب اختصاص قال يجب أن يأخذون الأدوية، يأخذون اللقاحات. الموضوع بينك وبين رب العالمين، كيف تحمي هؤلاء الأولاد؟ أنت حر، أخذ ما تأخذ، ما له علاقة بيك، لكن أولادك لا، هذه أمانة أمام الله سبحانه وتعالى. أشكركم وأشكر حسن الاستماع والمتابعة معنا ومن يسمعنا لاحقا. ولا تنسون يا أخوان الكرام أن تعملون شير لمثل هذه الأفلام، لمثل هذه التسجيلات، لأنه فيها فائدة إن شاء الله. ختاما أشكر مخرج الحلقة الأستاذ أسامة ريحاني على جهوده الجبارة اللي حقيقة بلغناه في منتصف الليل، لكنه بذل جهود في إعداد هذه الحلقة اللي خرجت إلى النور مع حضراتكم، والدكتور السهير أيضا كذلك. بارك الله فيكم جميعا، وحتى نلقاكم في لقاء جديد إن شاء الله من منبر الحياة، أو تعود الزميلة مرفت الأشرفي إلى البرنامج مجددا بعد فترة الإجازة. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بك خير. ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدهم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال أحدهم: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال أحدهم: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال أحدهم: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال أحدهم: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال أحدهم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال أحدهم: لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقوي برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسب شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحن اليوم في ضيافة يعني واحدة من أعلام هذه الأمة، إن لم تكن سيدتها على الإطلاق، أمنا وأم آبائنا وأمهاتنا رضي الله عنها وعمن ترضى عنها، أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، خديجة، ما خديجة، خديجة التي قام على جهدها وصبرها وحكمتها هذا الدين، خديجة التي أول، التي هي أول من نطق كلمة في نصرة هذا الدين، خديجة التي ما تكلم متكلم للذب عن دين الله ولنصرة دين الله ولرفع راية شريعة الله إلا وكلمته هذه في ميزان حسنات خديجة رضي الله عنها، لأنها أول من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي العام الذي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها بعام الحزن، حري بأن يحزن المسلمون، بأن تحزن أمة الإسلام جمعاء على امرأة كخديجة رضي الله عنها، كيف لا وهي الحكيمة العفيفة الرصينة الحيية التقية الدينة رضي الله عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، أربع نساء فقط في الدنيا كلها هم اللي كملوا اجتمع فيهم صفات الكمال. من دول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليهم صلوات الله وتسليماته. خديجة هذه امرأة كاملة اجتمع فيها صفات الحسن، صفات الكمال، من التقوى والنقاء والصفاء والديانة والرصانة والحكمة والصبر والقوة والشجاعة، ما تريد أن تقوله فقله عن أمنا خديجة رضي الله عنها. وهذا المجلس لا يتسع لا هو ولا زد عليه مئة مثله في أن يكون سردا لمحاسن خديجة رضي الله عنها، فهذا جبل أشم، فهذا بحر خضم لا يستطيع جمع أوصافه أحد مهما تفاقمت بلاغته ومهما تجاوزت في الحسن أوصافه وكلمته، لا يستطيع أبدا أن يصف ما كانت فيه أمنا خديجة رضي الله عنها من حياء ونقاء وقوة ورصانة وحكمة وحسن تفكير وفهم. فهذا بحر واسع، لكننا نقتصر في مجلسنا هذا عن أن على أن نذكر فيه أدبا وحياء أمنا خديجة رضي الله عنها، وما كانت فيه من من من من حسن أخذ للأمور من عفتها وحيائها وأدبها. فيكفي أن تعلم أن أمنا خديجة رضي الله عنها كانت تسمى في مجتمع يضج بالفحشاء، كان مجتمع الجاهلي وقتها يسمى مجتمع أصحاب الرايات الحمر، هذا مجتمع كل فاحشة فيه حلال، في الزنا وفي الخمور، والعياذ بالله مجتمع يعني يضج بالفحش والتفحش. ولقبها في هذا المجتمع السيء كانت تلقب بالطاهرة رضي الله عنها، لقب أمنا خديجة رضي الله عنها في الجاهلية كانت تسمى بالطاهرة. وهذا فيه دلالة عظيمة على كل امرأة نشأت في واقع سوء، أو كل شاب نشأ في واقع سوء يتحجج بهذا الواقع على أنه لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل كما ينبغي، أو لا يستطيع أن يحجز نفسه عن الفواحش أو عن المنكرات أو عن الذنوب والمعاصي كما ينبغي. يا أخي يكفيك في ذلك قدوة وأسوة أمنا خديجة رضي الله عنها. فهذه طاهرة مطهرة في مجتمع يضج بالزنا والفحشاء والعياذ بالله، يعني تكاد الجزيرة تتفجر أرضها بما يرتكب عليها من الزنا والفواحش. وهذه امرأة في هذا المجتمع السيء تعبد، يعني تنأى بنفسها عن هذه الفواحش والمنكرات، وعلى الحنيفية التي تركهم عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والتي لم يكن باقيا عليها من أمة الجزيرة إلا قليل. ثم زد على ذلك إن هي امرأة حسيبة ذات نسب وذات شرف، ومن خديجة دي يعني لها عائلة مرموقة، فكانت تتجر بمالها، معها مال، فكانت تتجر بمالها، تبعث غلامها ميسرة، كان غلاما يعني هو حلقة الوصل بين أمنا خديجة رضي الله عنها والرجال الذين كانت تستأجرهم خديجة رضي الله عنها ليتجروا لها بمالها عليها رضوان الله. فخديجة مع ما كان معها من مال وعاوزة تتجر وتكسب مال وتعمل صفقات يعني تربح فيها وتكتسب مال، رغم ذلك لم يكن هذا مسوغا ان هي تختلط بالرجال وان هي تتعامل مع الرجال وجها لوجه ابدا. ابن حجر بيعلق بيقول: وما كانت خديجة تختلط بالرجال في تجارتها ابدا، بل كانت تبعث غلامها ميسرة، فكان يتعامل هو مع الرجال، يعني يعطيهم المال ويبلغهم ما كانت تريده أمنا خديجة منهم. فلما يعني يوافقوا على شروط أمنا خديجة رضي الله عنها، خلاص لما يوافقوا على شروط أمنا خديجة رضي الله عنها خلاص كانت تعطيهم المال، ويذهبون بقى إلى الشام أو إلى أي مكان يتجروا بهذا المال. فأخوانا سبحان الله، يعني هذه امرأة تاجرة مفروض بقى يعني يسوغ لها ذلك. والعجيب الذي أقف معه كلما جئت على هذا الباب، يعني بعض البنات هداهم الله اللي بياخدوا يعني ما كانت تفعله خديجة، يعني أطهر الطاهرات رضي الله عنها، يعني التي بلغت الكمال في الحياء والأدب رضي الله عنها، بيقولوا ده مسوغ بقى، وده الحجة وده العذر بتاعنا ان احنا نخرج ونخالط الرجال في اسواق العمل. سبحان الله العظيم، ده أمنا خديجة رضي الله عنها وهي في زمن ليس فيه دين. أمنا خديجة رضي الله عنها هذه المرأة اخوانا دي دلوقتي ست في مجتمع يعني يضج بالمنكر، ومفيش في دين، مفيش في أدب، مفيش في حياء، مفيش في عفة، مفيش في دين يحجز الناس عن الدخول في هذه الأمور. ورغم ذلك، رغم أن أمنا خديجة رضي الله عنها لم يكن ثمة شيء يردعها عن مخالطة الرجال، إلا أن عفة نفسها كانت تمنعها أن هي توجد في مكان يخالط الرجال، إن هي توجد في مكان تختلط فيه بالرجال وتختلط فيه بأمور ربما تنقص من حيائها وتنقص من عفتها وتنقص من أدبها. شيء في منتهى العجب، امرأة ليس ثمة دين يردعها عن ما كانت تفعل، أو يعني عما يعني المفروض يعني إن هي يعني تاجرة بقى ومعها مال ومن عيلة حسيبة ويعني ذات شرف، ورغم ذلك لا تخالط الرجال أبدا. فسبحان الله، ما عذر امرأة معها دين يردعها ومعها إيمان يزجرها ودينها حثها على العفة والحياء والنأي بنفسها عن الرجال والابتعاد عن مواطن الرجال، ثم هي لا تزال مصرة على أن تختلط بنفسها بمواطن الرجال وأن تعامل الرجال وتصر على ذلك من غير ضرورة ملحة لهذا الأمر. ده شيء إخواننا، ده شيء مهم. ثم الأمر الثالث بقى حكمتها الشديدة، أمنا خديجة رضي الله عنها لم تكن رعناء، لم تكن امرأة يعني لا تستطيع أن تفكر وتحزم في الأمور وتعطي قرارات. لا، كانت امرأة رصينة ثبتت رسول الله. هو في أخواننا أعظم من كده؟ وفي أفضل من كده؟ إنها تكون السبب، أول سبب في الدنيا لتثبيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعدين الحديث في صحيح البخاري: فدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة يرجف فؤاده. النبي عليه الصلاة والسلام داخل يرجف فؤاده، يعني دي ده يكفي الكلمتين. هجيب كلمتين يشرحوا الكلمتين دول منين. النبي عليه الصلاة والسلام داخل مرعوب، النبي عليه الصلاة والسلام داخل بيرتعش من الخوف عليه الصلاة والسلام، وداخل يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. ماشي. وهي سبحان الله العظيم يعني ثبات عجيب، ثبات عجيب. امرأة عندها حكمة وقوة عقل وحزم عجيب. وخدوا بالكم يا اخوانا، في نقطة مهمة هنا، ان ده لا يعني على الإطلاق، ده لا يعني معاندة الزوج ومناقرته والوقف أمام والوقوف أمامه الرأس بالرأس أبدا. هذا له بابه وله مواقفه. والأصل في المرأة مع الزوج اللي احنا قلنا عليه، التباعد، حسن التباعد والتدلل والنزول على رأيه وكذا. أما في الأمور اللي محتاجة تثبيت، فهي أول من يثبت رضي الله عنها، هي اللي واقفة تقول له: والله لا يخزيك الله أبدا، مش هي... لا تخف. خايف من ايه؟ لا تخف ابدا، والله لا يخزيك الله ابدا. وبدات بقسم لتزيل كل ما كان في قلب النبي عليه الصلاه والسلام من خوف. موضوع ربنا عز وجل هيخزيك ليه؟ ده انت بتصل الرحم وبتقري الضيف وبتكسب المعدوم وبتحمل الكل وبتعين على نوائب الدهر. هو في حد يعمل الكلام ده وربنا عز وجل يخزيه، وربنا عز وجل يتركه، وربنا عز وجل يخذله؟ اول كلمات ايه ده؟ ايه القوه وايه الحزم وايه حسن الفهم والتفكير وايه الثبات العجيب ده؟ واحد داخل لها كان في جبل ويروح في جار في غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد زي ما ورد في صحيح البخاري، وبعدين هو رجع لها مرعوب خايف، ده يا ترى شاف ايه على الجبل ده؟ شاف ذئب ولا شاف بقى حيوان مخيف، ولا ممكن يكون طلع له جن، ولا حصل له اي حاجة؟ لا، ثبات عجيب يا اخوانا، ثبات رهيب وعجيب، ربما لا يطيقه يعني اقوى الرجال واشجع الشجعان. ده يعني سبحان الله العظيم. وهو يدخل عليها عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم، وبعدين هي تقول له: والله لا يخزيك الله أبدا. اوعى تخاف، انت ليه يخزيك الله عز وجل وليه يخذلك الله؟ ده انت بتصل الرحم. وخدوا بالكم يا اخواننا، الخمس حاجات دول من الأسباب اللي ربنا عز وجل لا يترك العبد فيها أبدا، لا يخزي العبد فيها أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ بالله من الخزي، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام من حديث زيد بن أرقم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها، وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. خزي الدنيا ده شيء صعب جدا، ربما الإنسان يفعل شيئا يفضحه الله عز وجل في الدنيا كلها، ربما الإنسان يقع في ورطة فلا يستطيع أن يخرج منها إلا بالله عز وجل. إيه اللي هيخرجه؟ إيه الحاجة اللي هتحفظ العبد في وقت الأزمات والكروبات والضيق؟ الحاجات بقى دي اللي أمنا خديجة قالت عنها في الحديث ده: والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنك لتصل الرحم. خدوا بالكم بقى ايه، ومفيش وقت ان انا اقعد افسر بقى احنا عاملين ايه مع صلة الرحم، وعاملين ايه مع قرى الضيف واكرام الضيف، وعاملين ايه مع كسب المعدوم والتصدق بالاموال للمعدومين والفقراء، وتحمل الكل الناس العجزة والضعفاء ما حالنا معهم وتعين على نوائب الدهر. إخواننا ما بنتفقدهم، إخواننا وأخواتنا بنتفقدهم على الدوام، بنشوف أحوالهم عاملة إيه، بنشوف دنيتهم ميسورين الحال ولا لأ، بنقف جنبهم. تعينوا على نوائب الدهر. ممكن يا أخي إنسان كان ميسور ومعاه فلوس وفجأة وقع في أزمة من الأزمات، أيا كانت الأزمة دي إيه، ممكن أزمة مادية محتاج فلوس، ممكن أزمة معنوية محتاج اللي يقف جنبه ويثبته، ممكن أزمة نفسية محتاج بس حد يفضل قاعد جنبه فترة كده وشوفه عاوز إيه، عاجز عن فعل ايه. انا معاك ولو بالدعاء ولو بالكلمة ولو بالإعانة. وتعين على نوائب الدهر، وتعين على نوائب الدهر، والله لا يخزيك الله ابدا. انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف، وتعين على نوائب الدهر. وبعدين خديجة ده الحسيبة النسيبة، المرأة ذات الشرف وذات الحسب، اللي أبوها وأمها ناس أغنية جدا، وهي امرأة حسيبة وتاجرة وغنية جدا، هي دلوقتي اللي بتدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في السابع من البعثة في محرم، في شهر محرم زي الشهر اللي احنا فيه ده دلوقتي، تدخل في حصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوثيقة الظالمة التي يعني صنعتها قريش، وظلوا محاصرين ومسجونين في شعب أبي طالب 3 سنوات، مضيق عليهم في الأكل ومضيق عليهم في الشرب، ويذوقون المرار والضنك والكرب، وهي البرة المحتملة.

صارت قواها رضي الله عنها، رضي الله عنها. وهو ده كان من أحد أكبر أسباب اللي جعلت خديجة بعد ذلك تلحق بربها عز وجل. ولكن سبحان الله، ما هذا الصبر، ما هذه القوة، ما هذا الجلد والثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ما أحوجنا إلى مثل ثبات خديجة رضي الله عنها، إلى مثل أدبها وحيائها وعفتها، إلى مثل قوة نفسيتها. واحدة إخواننا لسه مسلمة، ويعني اتبعت رسول الله، ويعني يكفيها شرفا إن هي أول من اتبعت رسول الله في العالمين، أول واحدة اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا كلها، وتاخد رسول الله عليه الصلاة والسلام من إيده وتوديه، ورسول الله عليه الصلاة والسلام خايف ومرعوب عليه الصلاة والسلام. ده أي شرف وأي قوة وأي حزم، تاخد رسول الله عليه الصلاة والسلام من إيده، وبعدين تروح توديه من ل ل ل ل تروح توديه ل ل لورقة بن نوفل ابن عمها، وتقول له اسمع من ابن أخيك، اسمع منه كده. فقص عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رأى وما قال له جبريل، الحديث طويل ومعروف في صحيح البخاري، ثالث حديث في صحيح البخاري. فبعد ما النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه يقول له هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني أكون جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتعجب ويقول أو مخرجي هم يخرجوني؟ فقال ورقة بن نوفل ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وبعدين تعرف إن خديجة رضي الله عنها تعرف إن ده هو يعني إن هذا وما جاء به موسى ليخرجان من مشكاة واحدة، كما جاء في بعض الأحاديث من ورقة بن نوفل رضي الله عنه. خلاص عرفت إن هو على حق، هذا هو النبي المرسل من عند الله سبحانه جل في علاه. فبعد كده تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، أول من النبي عليه الصلاة والسلام يعرفه إن ده نبي من عند الله، وهي تؤمن به ويؤمن به يعني ثلة ممن كان معه عليه الصلاة والسلام. كل بنات النبي عليه الصلاة والسلام يطلقوا ممن كانوا يعني من أزواجهم الذين كانوا يعني من سادة قريش، إلا واحد بس هو العاص بن الربيع الذي كان متزوجا زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما يعني كان يذكر اسمه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكره بخير ويثني عليه جدا على موقفه هذا. أما بقية بنات خديجة، بنات خديجة من أم كلثوم طلقت، رقية طلقت، فاطمة، كلهن طلقن بعدما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته. لم تقل له إحنا يعني أنت يعني بتنا عاد بالخراب والبوار بسبب دعوتك وبسبب رسالتك وبسبب ما تدعو الناس إليه، لازمتها إيه اللي أنت؟ أبدا أبدا أبدا، ثبات إخواننا، نحن لا نريد من هذه الدنيا شيئا، إنما هي الآخرة فقط، إنما هي الآخرة وفقط. إحنا يعني هينوبنا إيه من الدنيا؟ هؤلاء سادة مكة ويعني ووجهاؤها وكبراؤها يعني سمعوا ما جاء به محمد فطلقوا كل بنات النبي عليه الصلاة والسلام يعني اللواتي كنا تحتهن. فلم تحزن خديجة ولم تضجر، صبر عجيب وثبات عجيب وقوة نفس عجيبة. إيه المشكلة يعني؟ يتزوجهن أناس خير منهن بإذن الله عز وجل. وبعد كده تدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام الشعب، وبعد كده تخرج من الشعب فتلحق بالرفيق الأعلى سبحانه وتعالى، ويسمى العام الذي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها بعام الحزن، بعام الحزن، لأنها يعني واست رسول الله حين خذله الناس، وأيدته حين رفضه الناس، ووقفت بجواره حين ابتعد الناس عنه، كالوحيدة التي يعني نزل جبريل ليبشرها بمقعدها في الجنة وببيتها في الجنة. نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب، فوش دوشة، فوش قلق، ما فوش تعب، ما فوش إرهاق، ما فوش إجهاد. أقرئ خديجة مني السلام
وبشرها

ببيت في الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. سبحان أي كرم وأي فضل. فلتختر المرأة المسلمة، فلتختر المرأة المسلمة هذه القدوات التي ينبغي أن تختارها المرأة، لا أن تمشي وراء فلانة وفلانة. وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ إخواننا هؤلاء قدواتنا وهؤلاء أسواتنا. هذا العلم الأشم، الجبل الأشم بالنسبة للمرأة المسلمة. وهل يعني ينبغي أن تتبع المرأة إنسانة أفضل؟ هل تجد المرأة المسلمة إنسانة أفضل من خديجة لتتبعها، ولا أتقى من خديجة لتتبعها، ولا أحيا ولا أعف من خديجة لتتبعها؟ سبحان الله العظيم. يعني كيف تحكم لكم كيف تحكمون؟ لماذا المرأة الآن منبهرة بصيحات غربية تأتي لها ليست من الله ولا من دين الله ولا من شريعة الله سبحانه وتعالى، وإنما هي صيحات بعيدة عن دين الله وعن شريعة الله؟ لا تغتروا، لا تغتروا. هذه خديجة أمنا، أم المؤمنين، التي يعني من أحبها ومن تشبه بها من المسلمات حشر معها، حشر معها وصار بجوارها أمام الله عز وجل يوم يقوم الأشهاد. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. هذه امرأة تاجرت، هذه امرأة تزوجت خير رجال العالمين، تزوجت رسول الله. هذه امرأة كان لها مواقفها السديدة القوية الشجاعة. هذه امرأة كان لها شخصية قوية. هذه امرأة كان لها حسن تبعل ورقة لزوجها ووقوف بجواره ومساندة عجيبة وترك للعناد والمناقرة والمدافعة. إنسانة كاملة بكل ما تحويه الكلمة من معان. فهل تجد المرأة المسلمة قدوة خيرا من هذه؟ هل تجد المرأة المسلمة مثالا أرفع ولا أطهر ولا أكمل من هذا لتحتذي به وتأتسي به وتسير وراءه وتقفو أثره؟ سبحان الله. يعني يعني يعني من تتبعين؟ تتبعين من يريد عزتك وشرفك ومكانتك ويعني وطهارتك، تتركينه وتتبعين من يريد أن يذلك ويسيرك وراء شهوتك وهواك ويبعدك ويجعلك تعرضين عن شريعة الله وعن دين الله؟ ما لكم كيف تحكمون؟ تتركين من يدعوك للعز والشرف وتتبعين من يدعوك للهو واللعب للبعد عن شريعة الله عز وجل التي فيها كمال العز والشرف. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل في غربية النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر قائده أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا، من أهلي، لمن نسبي، للغرب أم أنا للإسلام والعرب، لمن ولائي، لمن حبي، لمن عملي، لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاهما لهما، من ثالث فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه، نور من الله لم يحجب ولم يغب. سبيل ربك والقرآن منهجه، نور من الله لم يحجب ولم يغب. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 70 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 82، فهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أيها الإخوة، يخاطب الله الذين آمنوا به، آمنوا به وبكماله ووحدانيته، وآمنوا بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، آمنوا بعلمه، وآمنوا بحكمته، وآمنوا بقدرته، وآمنوا برحمته. ادخلوا في السلم كافة، يعني الأصل أن تؤمن بالله، فإن آمنت به الآن اتبع أمره، إن آمنت به فاتبع أمره. ما أمره؟ ادخلوا في السلم. السلم هو الإسلام. لما سمي هنا السلم؟ لأنك إن أطعت الله عز وجل كنت في سلام مع الله، لا تنتظر من الله إلا كل إكرام. يجعل الله لك نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. إذا كنت مطيعا لله فأنت معه في سلام، لأن كل المعاصي والآثام هي سبب المصائب والآلام. فإذا كنت مع الله في سلام فأنت في حصن حصين، فأنت في سلام، إن أطعته فأنت في سلام. إن أطعت الله عز وجل كنت في سلام مع نفسك. السلم هنا السلام، يعني في سلام مع نفسك. النفس جبلت على طاعة الله والقرب منه. إن أطعت الله عز وجل ارتاحت نفسك وأراحتك، وإن عصيت الله أتعبتها وأتعبتك. أكثر الأمراض النفسية والعقد النفسية بسبب خروج الإنسان على فطرته، عن فطرته. إذن أراد الله من الإسلام أن يكون سلما، لأنك إن أسلمت حقيقة أنت في سلام مع الله وفي سلام مع نفسك، لا في سلام مع من حولك. المطيع يحبه كل من حوله، المطيع وقاف عند حقوقه لا يأخذ ما ليس له، ووقاف عند حقوق الآخرين. فكل إنسان مسلم كل من حوله يحبه، كل من حوله يتمنى القرب منه، كل من حوله يثني عليه، كل من حوله يحاول أن يخدمه، أن أخذ ما له وترك ما ليس له. هذا الحد الأدنى، العدل. أما الإحسان، المؤمن محسن، والإحسان يجدر القلب. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. نقطة دقيقة هو أن الإنسان حينما يستقيم على أمر الله يعيش حالة السلم، حالة السلم أي حالة السلام مع كل المخلوقات. يعني الشجرة تسبح الله عز وجل بقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هي مسبحة لله، فإذا كنت أنت مع الله كنت في سلام معها. النخل كان عليه الصلاة والسلام يخطب من على المنبر ويضع يده على جذع النخلة، يعني إكراما لها، في سلام مع المخلوقات. أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه وأسلم عليه، حتى الجمادات نفوس. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لحنظلة لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ونزارتكم في بيوتكم. يعني الإنسان لما يكون مع الله عز وجل ليس عنده حال الشفافية، كأنه يحس على الحيوانات مشاعرهم، يحس على النبات شعوره، في سلام مع النبات مع الحيوان مع الجماد، في سلام مع نفسه مع جيرانه مع أقربائه حتى مع عدوه، في منهج يحكمه، ما في تطاول ما في عدوان، في حرب شريفة بس ما في تنكيل ما في تنفيل ما في كيد أصبع عشرة. فيعني الله عز وجل لحكمة أرادها الله عز وجل سمى الإسلام سلما، سلم بمطلق معاني هذه الكلمة، سلم مع الله مع النفس مع الأهل مع الأولاد مع الجيران مع المؤمنين مع الناس كافة مع المخلوقات مع الجماد مع النبات مع الحيوان. المخلوقات غير المكلفة مسبحة لله عز وجل، فإذا كنت مع الله أنت كنت صديقا لها. أما المؤمن حينما يموت تبكي عليه السماء والأرض، بينما الكافر ما بكت عليه السماء والأرض. معنى السماء نفوس لها مشاعر والأرض نفوس لها مشاعر، فإذا كنت أنت مع الله كنت في وئام وانسجام مع بقية المخلوقات. هذه الوحدة أن أنت متناغم مع كل المخلوقات، ما لك عدو، كلها مخلوقات مسبحة لله عز وجل وأنت مع الله، إذا في انسجام. المؤمن صديق النبات صديق الحيوان، إذا قتلوا ليأكلوا لا يعذبوه، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحب أحدكم شفرته وليحب ريحته. النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل أن تذبح شاة أمام أختها، قال له هل حجبتها عن أختها؟ أتريد أن تبيتها مرتين؟ قضية دقيقة جدا. الله عز وجل سمى الإسلام سلما، سلم أنت حينما تنصاع لله عز وجل ترتاح نفسك وتريحك، ترتاح من حولك ويريحونك. اسأل زوجة كان شارب ثم تاب إلى الله، تقول أنا 180 درجة، أخلاقه رضية صارت، عنده رحمة، صار منطقي صار واقعي صار يحترمني يريحني. لم يكن كان وحش، كان في خصومة مع زوجته فصار في سن معها. الإنسان التاجر لما يسترح مع الله عز وجل يحبه كل من حوله، كان أماني كان وصولي كان مادي كان يكذب يحتال ليربح، الآن يأخذ ما له ويدع ما ليس له. يعني ما في كلمة أروع لتعبر عن الإسلام من كلمة السلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، كن مسلم. ممكن تعذب سمكة مشان الآن اصطدت، لا بد من أن تجل جنوبها ترتاح، بعد إذن تنزع أحشائها. أنا مرة شاهدت إنسان يذبح الدجاجة بعد أن يذبحها مباشرة يغمسها في ماء يغلي لينزع ريشها بسهولة ولا تزال حية. عدو للدجاج، عدو للحيوان، عدو للطبيعة، وما يجري من تلويث الطبيعة الكفر. الكفر سبب هذه البيئة الملوثة، في رغبة جامحة بتجميع أموال الأرض كلها. إذن قضية النمو والصناعة هذه كلها على حساب بقاء الجو. لما صار في غاز فحم بكميات أكبر مما ينبغي ارتفعت الحرارة وتبدلت خطوط المطر، صار في تبدل جذري بالمناخ. الآن ما عم تلاحظوا شيء غير طبيعي، الرياح العاتية اجتاحت أوروبا، سرعتها عالية جدا، نفت شطرتها شطرين في اسطنبول في البوسفور. يعني أشجار عملاقة اقترعت من جذورها، صور الدمار الذي أصاب أوروبا في هذه الرياح العاتية يفوق حد الخيال. أمطار بفنزويلا قتلت 100,000 إنسان وشردت 200,000 مدن بأكملها ظهرت في الأوحال في جزر الله. هنا جفاف منقطع النظير دنيا 20 درجة حرارة في أيام الشتاء القارئ، في أيام الثلوج والأمطار والبرد والمدافئ والمعاطف، جو ربيع جو صيف، ففي تخريب للبيئة. أنه الإنسان لوث البيئة بصناعته، لوث حتى الفضاء الخارجي ملوث بهذه الإرساليات التي تملأ الفضاء الخارجي، الجو ملوث. يعني هناك من يقول أن الجو العام بهذه الشحنات الكهربائية صار جو غير سليم. فقضية تدخل في السلم، يعني السلم هو الإسلام، أنت إن أسلمت فأنت في سلم مع كل الأطراف. يعني أجمل الحياة أن تكون على وئام وود مع كل من حولك. شجرة أحيانا تقطعها بلا سبب فتلعنك، إنسان يبولع في أصل شجرة تلعنه الشجرة، ليس أصلها مكان البول مثلا. فالكافر فلتان، داب فلتاني، يلعنه كل شيء ويحتقره كل شيء ويؤذي كل شيء. أما المؤمن إن إذا مشى مشى متواضعا، لا يدوس على نملة ولا على مخلوق يسبح الله عز وجل، ولا يشوه نباتا ولا يقطع نباتا بغير سبب وجيه. الذي أريد أن أقوله، لما ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني ادخلوا في الإسلام الذي هو سلم مطلق، سلم مع كل الجهات. الكون متناغم، الكون مسير وكله مسبح لله عز وجل، الكون متناغم ومسبح لله عز وجل. فأنت حينما تسلم أنت تتناغم مع الكون. يعني أنت يعني لبنة في بناء شامخ، مو لهم لبنة تضع لبنة في بناء متمم للبناء، بين أن يكون الإنسان قنبلة تفجر من حوله. الكافر قنبلة مدمر. هلأ حتى في صناعته، حتى في قضية إنتاج الكهرباء من الذرة، صار في تلوث إشعاعي شيء مخيف. كل شيء يعني يأتينا من بلاد صار فيها انفجار ببعض المحطات النووية، ملوث، الحليب ملوث، الخضار ملوثة، الفواكه ملوثة، لحم الدجاج ملوث، الخرفان ملوثة، تلوث إشعاعي يسبب السرطان. فالكافر أفسد الحياة الدنيا، أفسدها، أفسد الأجواء، شوه طبيعة الإنسان، أفسد نقاء الإنسان، أفسد الأطفال. فالسلم يعني سلام، وكما قلت قبل قليل بدءا من الله، سلام مع الله، سلام مع الذات، سلام مع الأهل، مع الأولاد، مع الجيران، مع المؤمنين، مع الخلق، مع الناس كلهم، مع الحيوانات، مع الأطيار، مع الأسماك، مع النبات، مع الجماد. يعني كل موقف في له يعني حكم شرعي. مثلا صياد ذهب ليصطاد هواية فقتل مئات الطيور ثم ألقاها في الطريق، وناس كثيرون يذهبون إلى البادية في أيام الصيد يصطادون كهواية، وهذا الذي اصطادوه لا يأكلونه يلقونه في الطريق. ماذا يقول؟ يأتي هذا الطائر يوم القيامة وله دوي تحت العرش، يقول يا رب سله لما قتلني. المؤمن قد يصطاد طائرا ليأكله في سفر وهو مضطر أن يأكله، فحينما يصطاد الطائر ولو كان العمل صار الطائر قد دل خدمة أو قدت من الموت، أما قتلته وألقيته في الطريق. هذا الذي أريد أن يكون واضحا لديكم، ادخلوا في السلم، ادخلوا في الإسلام الذي يعني أنك إن طبقت أحكامه أنت في سلام مع الله، تحس أن الله معك، ما في مفاجأة، ما في مرض عضال، ما في دمار، ما في قهر، ما في فقر مدقر، ما في فضائح. الله معك يحفظك لأنك أنت معه فهو معك، كن مع الله ترى الله معك. طيب أنت لما تكون أب مسلم بتكون محسن لأولادك، ينعكس إحسانك لهم محبة منهم لك، فبتلاقي الأب المسلم أولاده يحبونه حبا جما، الزوج المسلم تحبه زوجته لأنه وقف عند كتاب الله، إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها. موظف مسلم يحبه كل من حوله، ما بتستكبر عليهم، يعاملهم بالود والرحمة والإحسان. أهمل ذهب تاجر مسلم يبيع بضاعة جيدة بسعر معقول، لا يغش الناس، لا يحتال عليهم. فأينما حل المسلم هناك من يحبه ويلتف حوله ويقدره ويمحده الود والإخلاص، دخل في السلم معناته. شوف المؤمن ما له عدو تقريبا، ما دام مطبق للشرع كل الناس يحبونه، ادخلوا في السلم. لكن في نقطة بكلمة فيه، فيه تعني الظرفية. نقول الماء في الكوب، يعني الماء كله في الكوب، والكوب ظرف استوعب المظروف. إذا الله عز وجل قال ادخلوا فيه، يعني يجب أن تدخل كلك في الإسلام، مو بس عبادات شعائرية بالجامع، يعني تدخل أنت وتجارتك، أنت وزواجك، أنت وطلاق تطبيق زوجتك، أنت وأفراحك، أنت وأتراحك، أنت وسفرك، أنت وإقامتك، يعني أنت كثيان بكل حركاتك وسكناتك ونشاطاتك وجوانب شخصيتك ضمن الإسلام. ما لك نزعاتك نافرة، ما لك أشياء خارجة عن الإسلام، لك أفكار غير صحيحة شاذة، لك سلوك شاذ، لك تصرفات شاذة، ادخلوا فيه. يعني دخلنا الماء بالكأس، فالكأس طوعد الماء كله، ما في ماء خارج الكأس. كلمة فيه تعني شيء من شيء، الطلاب في الصف، يعني جميع الطلاب في قاعة الصف، الإخوة الكرام في المسجد، كلهم في المسجد، طوعدهم المسجد. فإذا أنت دخلت في الإسلام، يعني أخذت فيه العبادات، أخذت منه أو طبقت فيه العبادات الشعائرية والعبادات التعاملية، وطبقت عملك في الإسلام وتجارتك، هي أدخل فيه. أما في إنسان ربع ضمن الإسلام وثلاث أرباع خارج الإسلام، مثل غير إسلامي، بيته غير إسلامي، عمله غير إسلامي، دخله غير إسلامي، إنفاقه غير إسلامي، استثماره للمال غير إسلامي، لا خلال الفندق أن يعطي أرباح طائلة، فندق خمس نجوم، كله معاصي وآثام، طبعا في أرباح طائلة. فأنت جزء من مالك تستثمر بطريقة غير مشروع مثلا، هذا مو كلك في الإسلام، ما دخلت الإسلام كلك، في قسم ما دخل فيه الإسلام، جزء من دخلك غير إسلامي، جزء من لهوك غير إسلامي، جزء من علاقاتك الاجتماعية غير إسلامي، معنى أنت ما دخلت في الإسلام، بقي بعضك خارج الإسلام. أما الآية ادخلوا في السلم، كلك ضمن الإسلام، بتفكيرك وبعقيدتك وبلهوك وبمرحك وبجدك وبحزنك وبفرحك وبتجارتك وبإقامتك وبسفرك وبعلاقاتك وبعطائك وبمنعك وبصلتك وبقطيعتك وبغضبك وبرضاك، كلك بالإسلام، تطبق منهج الله عز وجل. هذا ما يدخل في السلم. السلم ظرف وأنت مظروف، فالظرف يجب أن يستوعب المظروف. كلك ضمن الإسلام. النقطة الدقيقة أيها الإخوة، أن الله عز وجل سمى الإسلام سلم، سمى سلم، ما في أجمل من حالة السلم، مرتاح. هلأ إذا كان شركة فيها مشاكسة الحياة فيها جحيم بصير، أما إذا كان فيها ود، فيها تفاهم، فيها تسامح، فيها تكافؤ، تلاقي في راحة نفسية. أجمل بيت بيت المسلم، الشرع مطبق في البيت، الزوجة لها حقوق وعليها واجبات، والزوج كذلك، والابن له منهج. هذا معنى قول الله عز وجل ادخلوا في السلم، يعني انت ببيتك وبعملك وبلهوك وفرحك. اما النقطة الدقيقة جدا هو كلمة كافة، يعني انت عندك هاتف ولك 50 صديق ما عندهم هاتف، ما قيمة هاتفة؟ ما عنده قيمة اطلاق. اما قيمة هاتفك اذا في عند كل اصدقائك هواتف، فأنت صادق، الكل عم يجذبون، هم ينتفعوا بصدقك، أنت مدرس يجذبون، هذا يحدث دائما. مؤمن صادق وسليم الصدر وعنده حسن الظن، فكن بالحول يكذب عليه، أما يصدق معهم جميعا الثمرة المرجوة لم تتحقق. لما دخلوا في السلم كافة، دخلوا واحد اثنين بقوا كلهم كذابين. أنت ما بتغش، أنت مخلص، البقية عم يغشوا، فأنت ضاعت ميزتك مع ثوبان الغش بالمجتمع. ما ظهر الدين، هلا مش كنت الدين ما ظهر، فأكثرية بيجزموا وبيغشوا وبيحتالوا وبينافقوا. فالصادق المخلص الجريء الواضح مو بين، مو ظاهر أبدا. أما لو كان الكل طبقوا الإسلام تجد له يعني روعة ما بعدها روعة، الكل صادقين الكل أمناء. مرة أخ من إخواننا دخل لبيتي دهن لي البيت، البيت تركته مثل ما هو، الأهل راحوا لبيت أهله، يعني الجيران استغربوا، هذا مؤمن، هذا مؤمن مؤتمن على الروح، إذا إنسان مؤمن أنت مرتاح معه، ما تخشى منه أنه يغدرك أو يسرق منك أو يغشك. فالتعامل مع المؤمن مريح جدا، مريح. هنا النقطة أنه إذا كان الإسلام توسع وانتشر تظهر ثماره، هذا على مستوى مسجد كل الإخوان صادقين، ما بيكذبوا ما بيغشوا، أعرف مثلا تلاقي لقاءات ممتعة، في سعادة، في ثقة مريحة جدا، حتى في التعامل التجاري مريح، ما في كذب، ما في احتيال، ما في غش، ما في غدر، ما في قذف. هلا الناس كل واحد منهم لا تدري متى ينفجر، يحطم من حوله. أما المؤمن مسالم بعشر 30 سنة ما أحد يشكو منه شيء، ما في له قضية بمخفر إطلاقا، عرفان حدود، وقاف عند كتاب الله يعلم ما له وما عليه. هي أول نقطة، ادخلوا في السلم كافة تعود كافة على المؤمنين. وفي معنى ثاني، ادخلوا في السلم كافة تعود على الإسلام، يعني خذوه بأكمله لا تأخذوا بعضه، إن أخذتم بعضه وتركتم بعضه الآخر لن تقتفوا ثماره. الإسلام منهج كامل، في عبادات شعائرية، صوم، صلاة، حج، زكاة، وفي عبادات تعاملية، وفي آداب، وفي عقائد. فأنت يجب أن تدخل في الإسلام كله بعقائده. وفي عندك بالعقائد خلل، تصورات غير صحيحة، أفكار غير صحيحة عن الآخرة، تتهم الله في عدله وأنت لا تشعر، تتهم النبي في كماله وأنت لا تشعر. دخلت في الإسلام عقيدة، ودخلت فيه عبادة، ودخلت فيه تعاملا، ودخلت فيه أخلاقا، ودخلت فيه تفوقا، دخلت في الإسلام كله. ادخلوا في السلم كافة، يعني جميعا ادخلوا وطبقوا أحكامه جميعا. النقطة الدقيقة هو أن الإنسان حينما يشرع يشرع لمصلحته، فكل مشرع منتفع بتشريعه. إذا نحط تعويضات، تعويضات من يضع بنفسه التشريع رقم فلكي، تعويضات الطبقة الدنيا رقم رمزي، مبلغ بسيط جدا، إنه المشرع وضع له أكبر مبلغ. لا يجوز أن يشرع من ينتفع بتشريعه، تنشأ منازعة، إنه فلان شرع وأنا مثله، لازم أنا ما نفذت كلامه أو لازم احتال عليه. فأكثر مشكلات البشر إنه المشرع بشر والمشرع له بشر، وقد يكون أذكى من المشرع، تنشأ منازعات، لأن المشرع منتفع بتشريعه. أما إذا كان التشريع من عند الخالق خلاص انتهى الأمر، الكل ينصاع. سبب انتظار المجتمع الإسلامي أن الله عز وجل هو المشرع، والله فوق الخلق فيها وحده، وحده فوق الخلق التشريع، نحن المشرع له. فلما الله يعطي الزوج نصف الزوج، يعطي البنت نصف الذكر، ما أحد يعترض، لو كان قانون يعترض الناس. مدام خالق الكون قال وللذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر يقبل والأنثى تقبل. إذا المشرع خالق الكون أعطى توجيه معين، منع شيء، سمح بشيء، لا وصية لوارث، خلاص انتهى الأمر، ما في وصية لوارث. هذا التشريع ليس أرضيا وليس من بني البشر ولا أحد ينتفع به، المشرع هو الله عز وجل. إذن أسباب المنازعات بين البشر، سبب المنازعات أن العناد بين الأشخاص سبب اختلاف الهوى، الأهواء متناقضة، والأهواء متناقضة والأشخاص أقوياء وضعفاء، فصاحب الهوى الأقوى ينتصر ويظل الآخرين. فتقريبا تكاد تكون أكثر مشكلات الأرض من تنازع الأهواء. أما عند المجتمع الإسلامي فالمشرع هو الله، فكل الخلق يخضعون لهذا التشريع، يصير في انسجام. يعني لما يكون مبدأ كبير كثير من عند خالق الكون، بقي المتبعون المبدأ على رضا وعلى سرور وعلى طاعة تامة، طاعتهم لهذا المبدأ ليس قهرا لهم. الإنسان مثلك يقهرك بأمر يمنعك من شيء وأنت مثلك مثله فتحتمل، تنشأ موابعة. أما الذي خلق منع الشيء أوضح مثل الصيام، يعني لأن الإنسان شرع الصيام، دوله شرع في الصيام. كم إنسان يصوم صيام حقيقي؟ ولا واحد. يفوت من بيت يشرب، طبعا بالطريق ما بيشرب ولا مكان العمل اللي مراقب بالبيت يشرب. أما لما الله بيشرع الصيام تكون واحد يكاد يموت عطشا وبالبيت وحده والماء بارد كالزلال ما بيشرب، ولا بيشرب ولا بيشرب. شوف لما الله بيشرع الكل بيخضع، ويطبق التشريع بحذافيره وبتفاصيله وبدقائقه. إذا النقطة يجب أن يكون المشرع غير منتفع بتشريعه. من الذي لا ينتفع بالتشريع؟ هو الله وحده، فالمشرع هو الله، نحن مشرع لنا. وإذا كان وإذا علمنا أن المشرع هو الله عز وجل نخضع له جميعا دون أن نتنازع. مشكلات الأرض في التنازع، والتنازع تضاد الأهواء، تنازع الأهواء. إنسان لن يخضع لإنسان إلا إذا رآه أقوى منه، يخضع له مقهورا. أما الإنسان حينما يؤمن بالله عز وجل يخضع له طائعا. فالحياة لا تصلح إلا بتشريع سماوي، وهذا التشريع يعني تنتفي عنه الأهواء والمصالح، وهو عدل، لأن الله هو العدل. إذن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقفنا وقفة عند يا أيها الذين آمنوا، وقفنا وقفة عند ادخلوا في، معنى في يجب أن تدخل كلك في هذا الإسلام بكل كيانك بكل نشاطاتك بكل حركاتك بكل سكناتك بكل أوقاتك بكل أمكنتك. ادخلوا في السلم كافة، أي بمعنى في. أما كافة السلم تعني الإسلام، الإنسان حينما يسلم فهو في سلام مع الله لأنه في طاعته، وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، في سلام مع أهله لأنه عرف ما له وما عليه، وقف عند حدود الله عز وجل فأحبه أهله، في سلام مع من حوله، مع أقربائه، مع أمه وأبيه، مع أولاده، مع جيرانه، مع كل الخلق في سلام، حتى مع الملائكة تحبه، حتى مع الجماد يبكي عليه فما بكت عليه السماء والأرض، حتى مع السماء تبكي عليه حينما يموت، حتى مع الجماد. الجماد يتبارك بمشي الإنسان فوقه. إذن الإسلام هنا هو السلم، أنت حينما تطيع الله في سلام مع نفسك، أول أهم شيء نفسك، نفسك جبلت على طاعة الله مصممة أن تطيع الله، فإن أطعت الله عز وجل كنت في سلام معه. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى، نحن في رمضان الدرس يعني قصير لا نطيل فيه من أجل وصول إخوة الكرام إلى بيوتهم. الآية اليوم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
0: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

أيها الإخوة الأحباب، ورد في كتاب عن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النص التالي: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، المركبة السيارة لماذا صنعت؟ صنعت من أجل أن تسير. ولماذا وضع فيها المكبح؟ والمكبح في أصل وظيفته يتناقض مع السير، هو يوقف الحركة. هذا المكبح مع أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، لكنه ضروري جداً لسلامة الركاب. وكذلك المصائب، نحن في دار ابتلاء، نحن في دار امتحان، نحن في دار فينا نوازع نحو الأرض واتجاهات نحو السماء، فحينما يغفل الإنسان قد يقع في خطأ، والخطأ ينبغي أن يعالج من قبل رب العالمين. وكلمة رب العالمين تعني التربية، فالله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن طبيعة الحياة الدنيا فيها ابتلاء. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ تبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. والله عز وجل يؤكد في بعض الآيات الكريمة أن هناك مصائب تصيب المؤمنين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع إلى باب الله، ومصائب رفع في مقامات المؤمن. هذه المصائب كلها خير، وقد عبر القرآن عنها فقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة هي المصائب التي تصيب المؤمنين كي تسوقهم إلى باب الله، وتحملهم على التوبة، وترقى بهم إلى أعلى مقامات. لكن مصائب الطرف الآخر، مصائب العصاة والمجرمين والفجار، مصائب قصم، وإذا كان في هذا الإنسان بقية خير مصائب ردع. أما مصائب الأنبياء مصائب كشف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. هذه النصوص تؤكد حقيقة دقيقة، هي أن الدنيا مفعمة بالمصائب، بالأحزان، هكذا جعلها الله بهذه الطبيعة كي نسعى للآخرة. الله عز وجل يربينا في الدنيا ويكرمنا في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، في نقطة دقيقة في الموضوع، أن الحظوظ، المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، القوة حظ، العمر المديد حظ، أن هذه الحظوظ وزعها الله في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف يوزعها في الآخرة توزيع جزاء. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أين هو قانون تفريج الكروب؟ الدنيا دار ابتلاء وفيها مصائب، يصيب الله بهذه المصائب عباده المؤمنين،
بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً، ثم الأمثل فالأمثل. شيء طبيعي جداً أن هناك مصائب في الدنيا، لأن الله رب العالمين يأخذ بيدنا إلى بابه ويسوقنا إلى جنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ولكن هذا المؤمن إذا وقع في إشكال، وقع في ألم، في حزن، في مصيبة، ماذا يفعل كي ينجو منها؟ هنا محور هذا اللقاء الطيب، قانون تفريج الكروب. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني الإنسان أحياناً يرى أن الأبواب قد غلقت كلها، أن الأبواب قد غلقت كلها، فيبحث عن مخرج نجاة. لذلك الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولحكمة بالغة بالغة، تغلق الأبواب أمام المؤمن أحياناً ويفتح له باب السماء. هذا الباب فيه سعادته، وفيه سلامته، وفيه رقيه. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأنا أعتقد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. زوال الكون، إن هذه المصائب يسوقها الله عز وجل لحكمة بالغة. إذا دخلت إلى مسجد ورأيت فيه آلاف مؤلفة، اعلم علم اليقين أن معظم هؤلاء ساقهم الله إلى بابه بتدبير حكيم وتربية راقية، فكانت النتيجة أنهم اصطلحوا مع ربهم وسلموا وسعدوا في الدنيا والآخرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. قانون تفريج الكروب في هذه الآية الدقيقة الجامعة المانعة. أيها الإخوة، هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا لها سياق، لو نزعتها من سياقها لأصبحت قانونا. في سياق آيات الطلاق يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من يتق الله بتطليق زوجته طلاقا سنيا صحيحا وفق توجيهات القرآن الكريم، يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها. هذا المعنى السياقي. ولكن عظمة هذا القرآن أن كل آية إذا نزعت من سياقها كانت قانونا. مثلا: من يتق الله في كسب ماله، يكسب المال الحلال، يجعل الله له مخرجا من إتلاف المال. من يتق الله في اختيار زوجته، اختارها ذات صلاح ودين فسعد بها وكانت وفية له. من يتق الله في اختيار زوجته وفق منهج الله، عليكم بذات الدين، يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي. من يتق الله في تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة، يجعل الله له مخرجا من عقوقهم. من يتق الله بالإيمان والتوحيد، يجعل الله له مخرجا من الشرك. هذه الآية، صدقوا أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق نتائج هذه الآية. حينما تضيق كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أيها الإخوة الأحباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال تعالى: وقد مكروا مكرهم، الطرف الآخر، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إلهنا وربنا وخالقنا في قرآنه وفي كلامه يبين أن مكر الطرف الآخر يزيل الجبال من مواقعها، ومع ذلك
يطمئننا ويقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن ما ساق الله لنا مصيبة إلا لمصلحتنا، إلا ليقربنا منه، إلا ليجمع كلمتنا. والله عز وجل لا يسمح لطاغية على الإطلاق أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين بلا شعور وبلا إرادة وبلا أجر وبلا ثواب. إذن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة، الله عز وجل يعدنا، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إذن نحن حينما نعبد الله عز وجل نستحق كل هذه الوعود التي يعد زوال الكون أهون على الله عز وجل من ألا تحقق. لذلك فلنستبشر ولنثق بربنا وبهذا الدين العظيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم أيها

سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فلذلك الإنسان حينما يربح الآخرة ويربح جنة الله عز وجل يكون قد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: عيادة المريض وتشييع الميت. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض

0: واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
0: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه.
1: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه.
0: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
0: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
1: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
0: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
0: عن أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنثة إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه.

الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا اغفر لنا.

نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك بغض

ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم.

في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل

ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

عملت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن

أجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل

يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك

ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة.

مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام

ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم

القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا

قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إلى.
1: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني إنك أنت ربي.

يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجا أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهري الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات، ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات.
سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: لبنان وإسرائيل على حافة وقف نار مشروط ومتعثر، حزب الله يرفض الاتفاق وعون يتمسك بالفرصة الأخيرة، وترامب يقول إن الصراع الإسرائيلي اللبناني مرتبط بإيران، وأن ضمان الملاحة في هرمز أبرز نقاط الاتفاق القريب مع طهران، وناشطات استراليات في أسطول الصمود يطالبن بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل، وبيني وونغ تقول إنها تصدق روايتهن وستواصل الضغط للكشف عن ملابسات ما حدث. والحكومة الفيدرالية ترفض الرسوم الأمريكية الجديدة، والبانيزي يعزوها إلى خلاف أيديولوجي مع إدارة ترامب. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. ونبدأ النشرة من تطورات الشرق الأوسط، حيث دخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في واشنطن بين لبنان وإسرائيل مرحلة شديدة التعقيد في ظل تباين المواقف حياله، ففيما اعتبره الرئيس اللبناني جوزيف عون فرصة أخيرة للتوصل إلى تهدئة شاملة، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الجيش اللبناني سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب كخطوة أولى نحو بسط سلطة الدولة. وفي خطوة داعمة لهذا المسار، أقر الاتحاد الأوروبي حزمة دعم للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو. في المقابل رفض حزب الله الاتفاق، ووصفه الأمين العام للحزب نعيم قاسم بأنه استسلام وهزيمة، مؤكدا أن حزبه لن يوقف إطلاق النار ما دامت العمليات العسكرية مستمرة، ودعا إلى انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية. أما إيران فربطت أي اتفاق مع الولايات المتحدة بوقف القتال في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبه، ملوحة بإمكان دعم حزب الله مباشرة إذا تواصل التصعيد. في المقابل أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدراسيان في إسرائيل أن المفاوضات الرامية إلى تثبيت الاتفاق لا تزال مستمرة، وأن هدفها يكمن في إبعاد حزب الله عن أي ترتيبات أمنية مستقبلية في جنوب لبنان.
2: Negotiations are actively ongoing with the goal of advancing a durable ceasefire and creating the conditions for greater stability and security for both of our nations.
1: وفي الأثناء أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن بلاده تحتفظ بحق استهداف بيروت إذا تعرضت تجمعات سكنية إسرائيلية لهجمات. ميدانيا قتل 8 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية خلال الساعات الماضية على جنوب لبنان وجنوبه الشرقي بحسب وزارة الصحة اللبنانية. كما أعلنت قوة اليونفيل مقتل 1 عناصرها وإصابة 2 آخرين في هجوم وقع الأربعاء. وفي ظل استمرار المواجهات، أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجريك عن قلق المنظمة من تزايد استهداف قوات حفظ السلام في جنوب لبنان.
3: Since March, 7 peacekeepers serving with UNIFIL have now been killed following the escalation of hostilities, and several more have been wounded. We reiterate that attacks on peacekeepers must stop. They are grave violations of international humanitarian law and of Security Council Resolution 1701. And as we've been saying, these killings may amount to war crimes.
1: وبدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك تقدما في الجهود الرامية لاحتواء الصراع في جنوب لبنان، كاشفا عن أنه أجرى اتصالات شملت حزب الله، ومعتبرا أن تحقيق السلام في لبنان يبقى مرتبطا بتطورات الملف الإيراني. وفي موازاة التطورات اللبنانية، تواصلت المؤشرات على تفعيل المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران رغم التهديدات المتبادلة. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها مع إيران إما عبر اتفاق أو عبر القوة العسكرية، معتبرا أن أبرز محاور أي تفاهم مرتقب هو ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقال ترامب أنه لا يسعى حاليا إلى لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، لكنه لا يستبعد ذلك إذا كان من شأنه المساعدة في إبرام اتفاق بين الجانبين. طالب نشطاء أستراليون شاركوا في أسطول الصمود العالمي بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل، متهمين السلطات الإسرائيلية بإساءة معاملتهم بعد اعتراض السفينة التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة. واستضاف حزب الخضر عددا من أعضاء الأسطول في البرلمان الأسترالي، حيث طالب أعضاء الأسطول بنشر تسجيلات قالوا أنها توثق سوء المعاملة الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز، كما زعموا أن القوات الإسرائيلية أبلغتهم بأنها تعامل الأسرى الفلسطينيين بصورة أسوأ. وقالت نيف أوكونور، وهي أحدى المشاركات في الأسطول من ملبورن، أن هناك أسئلة جوهرية يتوجب على الحكومة الإجابة عنها فيما يتعلق بهذه الحادثة.
4: From the moment of interception to being on the prison boats, in the immigration yard, and even in the Israeli airport, we were physically beaten, assaulted, and sexually violated. They beat us until we screamed and we cried and we begged for help. It is these perpetrators and the political affiliates such as Penny Wong and Anthony Albanese who need to be scrutinized.
1: وفي تطور لافت، قالت وزيرة الخارجية بيني وونغ أنها تصدق إفادات ناشطات أستراليات زعمنا أنهن تعرضن لاعتداءات جنسية أثناء احتجازهن من قبل القوات الإسرائيلية، وصفة هذه الادعاءات بأنها مروعة وغير مقبولة. وأمام لجنة التقديرات وفي جلسة شهدت مواجهات حادة، قالت وونغ أن الحكومة تواصل الضغط من أجل تحقيق عاجل، لكنها لا تبدي تفاؤلا كبيرا بإمكان الوصول إلى تحقيق مستقل وشامل.
5: Well, my principal position is to always believe women when allegations of sexual assault are made.
6: So you believe these women?
5: Hang on, please don't interrupt, Senator. I have an answer.
1: في المقابل، تنفي مصلحة السجون الإسرائيلية هذه الاتهامات، كما رفضها جيش الدفاع الإسرائيلي، فيما تواصل أستراليا المطالبة بتحقيق مستعجل. أقر مجلس النواب التعديلات الضريبية التي طرحتها الحكومة الفيدرالية، لكن الائتلاف المعارض لا يستبعد التعاون مع حزب الخضر لمنع تمرير ما وصفه بالضرائب الجائرة في مجلس الشيوخ. ويحتاج مشروع القانون إلى دعم حزب الخضر لاجتياز مجلس الشيوخ. بدوره اعتبر رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي أن معارضة الائتلاف لحزمة التعديلات بأكملها تظهر مدى انفصاله عن الواقع.
7: And today, of course, they voted against the legislated five rounds of income tax cuts that were put forward. No wonder they brought Tony Abbott back to run the Liberal Party, Mr. Speaker. A bloke who was dumped by his own party, then dumped by his own electorate, and they've made him party president. At least when they resurrected the dinosaurs in Jurassic Park, they chose a species that had been successful.
1: رفضت الحكومة الفيدرالية مقترحاً أميركياً لفرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 12.5% على واردات من 60 دولة واقتصاداً من بينها أستراليا، بحجة عدم اتخاذ خطوات كافية لمكافحة العمل القسري في سلاسل التوريد. ووصف رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي القرار بأنه ناتج عن خلاف أيديولوجي مع إدارة ترامب.
8: There is an ideological disagreement where the United States administration has broken with what was a decades-long understanding that tariffs are not positive for the country that is imposing them, that they increase the costs of goods and services in the country that is applying them to its consumers, and that free trade is in the interests of the global economy. It's in the interests of Australia. It's also in the interests of the United States.
1: ويستثنى من الرسوم المقترحة كل من صادرات لحوم الأبقار والذهب الأسترالية. وفي موقف متفق مع الحكومة الفيدرالية، انضم زعيم المعارضة أنجس تايلر إلى الأصوات الرافضة للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، ووصفها بالسيئة.
9: They're wrong. There shouldn't be tariffs like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it to a friend. We fought with them in every war, every major war.
1: في أخبار الرياضة، انتزع المنتخب العراقي تعادلا مثيرا من نظيره الإسباني بطل أوروبا بهدف لمثله في مباراة ودية أقيمت في لاكارونيا قبيل أسبوع من انطلاق كأس العالم. وتقدمت إسبانيا عن طريق قائدها فيران توريس في الدقيقة 16 قبل أن يدرك أسود الرافدين التعادل عبر ميرخاس دوسكي في الدقيقة 27. وفي مفاجأة أخرى تلقى المنتخب الفرنسي أحد أبرز المرشحين للفوز بالمونديال خسارة ودية أمام ساحل العاج. هذا ويقع المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والسنغال والنرويج في نهائيات كأس العالم. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم، أديلايد أمطار خفيفة 15 درجة، بريسبن مشمس 19، بيرث مشمس 21، ملبون مشمس جزئيا 14، سيدني مشمس جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى رغبة
1: فيه طواف حول الكعبة. القرآن. The Recitation. For over 14 centuries, billions around the world from diverse cultures and walks of life have turned to Al-Quran as a source of guidance and wisdom in matters of daily life, spiritually, emotionally, socially, politically, and even financially. It has been a timeless well of knowledge and inspiration for scientists, artists, historians, philosophers, and mathematicians. It has been a cushion of comfort for dreamers, lovers, believers in God's oneness and power, and all those who hold a hope for world justice and everlasting peace. Those who have never been exposed to or opened up their minds and hearts to the divine words of the recitation may not recognize it as a revelation from the very being who created all things. Those who have experienced its miraculous nature hold it as a treasure, hold it as a gift from the creator of the universe, the gift of Al-Quran.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب التوبة.
1: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
0: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم.

0: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
1: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي.
0: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه، فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه.
1: وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم. يسلم فيستشهد. متفق عليه.
2: رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري.

تحب. اللهم وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم أعطنا مما نحب واجعله خيرا، واصرف عنا ما نكره، وحبب إلينا طاعتك وكره إلينا.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان المغرب.

يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجا أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهري الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات، ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات.
سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: إلى
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

0: أحبتي في الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان 70 خصلة أو نقطة أو موضوع، الحياء أحدهما. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر 70، لكنه ذكر الحياء. الحياء هو الذي يعينك على إكمال الشعب الباقية، فإذا انضبط الحياء ستنضبط بقية الأخلاق 70 شعبة. استكمل حياءك تستكمل إيمانك. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. في القرآن الكريم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحياؤهم روايات كثيرة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أخي المسلم، لقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، أي يطلب منه أن يقلل من حيائه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل بيتي وقد دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أبوها، فكنت أقول: أبي وزوجي، فكنت أضع ثيابي. فلما مات عمر بن الخطاب ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، استحييت أن أضع ثيابي، فكنت أشد على ثيابي حياء من عمر وهو ميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حياء عثمان بن عفان رضي الله عنه: ألا أستحي من عثمان؟ ذلك رجل تستحي منه الملائكة من أدبه وحيائه. يا ترى من هذا الذي تستحي منه الملائكة؟ هل هو هذا الشاب الذي يركب سيارته ويرفع صوت جهاز التسجيل عن آخره ويعاكس الفتيات في الشارع؟ وهل هي هذه الفتاة التي ترتدي زيا ضيقا يفسر جسدها لدرجة أن تلفت نظر الجميع في الطرقات؟ كل الذنوب وكل المعاصي صغيرة أو كبيرة، من رجل، من امرأة، من عجوز، من صغير، تشترك في شيء أساسي: عدم الحياء من نظر الله إليك. ولو كنت تدرك أن الله ينظر إليك لما فعلت المعصية. وقد قال ابن القيم في هذا الشأن: وفرحك بالذنب أشد عند الله من الذنب لقلة حيائك من الله، وحزنك على فوات الذنب أشد عند الله من الذنب. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال: يا إمام، أريد أن أتوب وأترك الذنوب ولا أعود إليها، دلني على أشياء لا أعصي بها الله وتعصمني من الزلل. يقول له الإمام إبراهيم: إن أردت أن تعصي الله فاعصي، ولكن لا تعصيه على أرضه. قال: فأين أعصيه؟ قال: خارج أرضه. قال: كيف يا إمام والأرض كلها أرض الله عز وجل؟ فقال له: أما تستحي؟ أما تستحي أن تكون الأرض كلها ملك الله وأن تعصيه على أرضه؟ ثم قال له: فإن أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. قال: يا إمام، وكيف أحيا؟ قال: أفلا تستحي أن تأكل من رزقه ثم تعصيه بما وهبك من نعم؟ قال له: فإن أبيت إلا أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. قال: يا إمام، فأين أعصيه؟ فأين أعصيه وهو معنا أينما كنا؟ قال: أما تستحي وهو معك قريب منك في كل مكان أن تعصيه؟ فإذا أبيت إلا أن تعصي الله فإن جاءك ملك الموت ليأخذ روحك فقل له: انظرني حتى أتوب. قال له: ومن يملك ذلك يا إمام؟ قال: أما تستحي؟ ستموت وأنت على معصية، أفلا تستحي من الله؟ قال: فإن أبيت إلا أن تعصي الله وجاءتك زبانية جهنم لتأخذك إلى النار فقل لهم: لن أذهب معكم. أما تستحي وأنت إنك تأكل من رزقه وتعصيه على أرضه وتعصيه وهو يراك، ومن الممكن أن تموت وأنت تفعل المعصية، ولن تمنع ملك الموت، وفي الآخرة لن تمنع نفسك من ملائكة جهنم، أما تستحي أن تصر على المعصية بعد كل ذلك؟ فإن أبيت إلا أن تعصيه، فتعال أذكرك بمعنى جديد، وهو أن تنظر إلى رحمة الله تعالى بك لتتعلم الحياء، انظر إلى لطفه بك، إلى حرصه عليك، لعلك تستحي منه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب لهم بنعمتي، وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي، وهم أفقر شيء إلي، من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنتهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من آثرني على سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل، وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها.
1: ما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟
0: تذكر أخي المسلم حياؤك بين يدي الله تعالى. يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأعلم أقواما سيسقط لحم وجوههم خجلا يوم القيامة عندما تعرض ذنوبهم على الله عز وجل. تخيل يوم القيامة وينادي مناد: فلان ابن فلان وفلان بنت فلان، هلم للعرض على الجبار، فما يستطيع أن يتحرك من مكانه من خوفه من قلقه من حيائه. فتعرفه الملائكة من وسط الملايين من شدة حيائه من شدة خوفه من الله عز وجل. يقف أمام الله تعالى فيقول له كما جاء في الحديث القدسي: عبدي ما غرك بي؟ عبدي أظننت أنك ستقابلني اليوم أم نسيت ذلك؟ عبدي أما استحييت مني؟ عبدي ألم أكن رقيبا على عينيك وأنت تنظر بهما إلى الحرام؟ عبدي ألم أكن رقيبا على قدميك وأنت تمشي بهما إلى الحرام؟ عبدي ألم أكن رقيبا على يديك وأنت تأخذ بهما الحرام؟ عبدي أستخففت بلقائي؟ ماذا ستفعل عندما يقول لك الجبار هذه الكلمات: عبدي اقرأ كتابك؟ أكنت عليك هينا؟ أكنت تتجمل للناس وتأتيني أنا بالقبيح؟ عبدي ألم أزوجك؟ ألم أنعم عليك؟ ألم أرزقك مالا؟ ألم أقل ألم ألم ألم؟ اقرأ كتابك. فتمسك كتابك وتقرأ، وتمر بسيئة فيسود لها وجهك، وتمر بالحسنة فيبيض لها وجهك، ولا تزال بين حسنة وسيئة. تخيلوا أن هناك من لا يستحي حتى يوم القيامة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم يستنكرون ما كانوا يفعلون فلا يتكلمون، بل تشهد عليهم أعضاؤهم. تخيل يديك وهي تقول: يا رب لقد فعل بي كذا وكذا وكذا، وقدميك وهي تقول: يا رب مشى بي يوم كذا وكذا، وقلبك يقول: يا رب اشتهى بي كذا وكذا. وأنت هل كنت تستتر أو تستحي من الله؟ ثم انظر لأمر الله وقد غضب على هذا العبد غضبا شديدا، يقول: اذهب يا عبد السوء، عليك لعنتي، فلا أقبل منك أبدا. استحي أخي المسلم من الله عز وجل قبل أن تسمع كلمة كهذه، فيكون الويل كل الويل لك. وبالعكس، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدني العبد المؤمن منه ويقول له: ابن مني. ثم يرخي الله عز وجل ستره يقول له: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ حتى يظن العبد أنه هالك، فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أخفرها لك يوم القيامة. أخي المسلم، هل استشعرت هذه المعاني؟ يقول العلماء: من استحى من الله بلغ مقام الأولياء. تعلم أن تستحي من الله ومن نظر الله إليك وسمعه لك، فإنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، واحد لا شريك له، لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، وهو على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا لمن

ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عنه تعالى طرفة عين. يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر. وهو سبحانه جميل يحب الجمال، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفاسفها. جواد يحب الجود، حيي يحب الحياء، رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه، محسن يحب الإحسان، لا ينظر إلى الصور والأموال، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال، يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه ويربيها لصاحبها ويغار. وغيرته سبحانه أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، ويعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. خلق سبحانه الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فسبحان ذي الجلال والكمال.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا

0: ما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس السابع من دروس السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. صحابي اليوم أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح هذا الصحابي الجليل قال في حقه النبي الكريم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. أيها الإخوة، قبل أن أنطلق في الحديث عن حياته وعن مواقفه وعن بطولاته وعن مكانته الرفيعة التي أكرمه الله بها، أريد أن أنقل إليكم شعورا انتابني وأنا أطالع سيرة هذا الصحابي الجليل قبل قدومي إليكم. لفت نظري أن هؤلاء الصحابة قاسوا شدائد الحياة، طعامهم خشن، لباسهم خشن، حياتهم كلها متاعب وغزوات وقتال ودفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تصوري وأنا موقن من هذا التصور أنهم كانوا أسعد الناس، تحس أن أحدهم يعني يكاد يمتلئ سعادة وشعورا أنه إنسان كريم على الله. وفجأة قفزت إلى نفسي صورة إنسان معاصر عاش حياة الدعة والرخاء، يأكل أطيب الطعام، يسكن في أفخر منزل، التدفئة مركزية، التكييف مركزي، الغرف الواسعة، الأبهى، التزيينات، يعني كل شيء جميل حوله. وشعرت أن مثل الإنسان المعاصر الذي خلت حياته من بطولة، من تضحية، من إيثار، من حب لله ورسوله، من رسالة يحملها، من دعوة يدعو إليها، من عمل صالح يقدمه، من قلب ينبض بالرحمة، إنسان خلت حياته من هذه المشاعر وتلك المهمات المقدسة، مثل هذا الإنسان يشعر بتفاهته ويشعر بهوانه على الناس ولو عاش في أعلى درجات النعيم. صحابي جليل حياته كلها متاعب، يقود جيوشا قيادة لا أروع ولا أعظم، يدخل عليه الخليفة عمر بن الخطاب فإذا غرفته فيها قدر ماء وجلد قد ذهب ريشه ورغيف خبز غطى به قدر الماء وسيف معلق على الحائط. سيدنا عمر الزاهد المتقشف فوجئ: أهذه غرفة أمير الجيش؟ قال له: ما هذا يا أبا عبيدة؟ قال: هو للدنيا وعلى الدنيا كثير، ألا يبلغنا المقيل؟ يعني شعرت بأحاسيس أتمنى أن أعبرها لكم، يعني كل الدنيا لو كانت بيد إنسان، الدنيا كلها، وتعلمون ما معنى هذه الكلمة، الدنيا بأموالي، الدنيا ببيوتي، بمتنزهاتي، ببساتيني، بقصورها، بمركباتها، بطائراتها، بيخوتها، بنسائها، كل يوم امرأة، كل ما لذ وطاب لا تستطيع الدنيا بأكمله أن تمنح الإنسان سعادة. وهؤلاء الصحابة الذين عاشوا حياة مفعمة بالشقاء فيما يبدو هجرة، قطع الإنسان من جذوره، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة وشهد كل المشاهد وكان أكبر مدافع عن رسول الله، حتى إنه نزع حلقة غرست في وجنة النبي عليه الصلاة والسلام بأسنانه فصار أثم، نزع الحلقة الأولى بفمه فانكسر سنه الأمامي، ونزع الحلقة الثانية بفمه فانكسر سنه الآخر فصار أثم، ومات بالطاعون وهو أمين هذه الأمة. شعرت أن الله جل جلاله إذا تجلى على قلب المؤمن بالرحمة أسعده سعادة لا توصف. لا تستطيع الدنيا بأكمله إذا كانت في يد إنسان أن تمنحه هذه السعادة. أقول هذا الكلام أيها الإخوة، أقول هذا الكلام لكم ولنفسي. أبواب الجنة مفتحة في الدنيا، أبواب البطولة مفتحة في الدنيا، أبواب الإقبال على الله مفتحة في الدنيا. يعني ما هؤلاء الرجال؟ والله إن كانوا بشر فنحن لسنا من بني البشر، وإن كنا بشر فهم فوق البشر، هم ملوك الدار الآخر. ما هذا الحب الذي في جوانحه؟ ما هذا الشوق الذي تنبض به قلوبك أمام صفحات؟ كلما قرأت تاريخ هذا الصحابي مرة ومرتين وثلاثة وأربعة تشعر أنك تقف أمام إنسان عظيم. من أي جامعة تخرج؟ هل يحمل دكتوراه؟ كم كتاب قرأ؟ الإنسان إذا اتصل بالله أصبح شيئا آخر. إذا اتصل بالله يعني يمكن أن يلغى مع الاتصال بالله كل شيء. أرجو الله جل جلاله أن يمكنني من نقل صورة صادقة مشرقة عن هذا الصحابي الجليل الذي هو أبو عبيدة الجراح. قال: كان وضيء الوجه، بهي الطلعة، نحيل الجسم، طويل القامة، خفيف العارضين، ترتاح العين لمرآه، تأنس النفس للقياه، يطمئن الفؤاد إليه، كان رقيق الحاشية، جم التواضع، شديد الحياء، لكنه كان إذا حزم الأمر وجد الجد يغدو كالليل، يعدو لا يلوي على شيء. رقة ما بعدها رقة، رحمة ما بعدها رحمة، بهاء ما بعده بهاء، إشراق وجه ما بعده إشراق، فإذا جد الجد فهو كالليل. قال: كان يشبه نصل السيف رونقا وبهاء، ويحكيه حدة ومضاء. يشبه نصل السيف رونقا وبهاء، ويحكيه حدة ومضاء. إنه أبو عبيدة ابن الجراح. سيدنا عبد الله بن عمر وصفه فقال: ثلاثة من قريش أصبح الناس وجوها وأحسنها أخلاقا وأثبتها حياء. إن حدثوك لم يكذبوك، وإن حدثتهم لم يكذبوك. صادق بصدق، إن حدثوك لم يكذبوك، وإن حدثتهم لم يكذبوك. إنهم أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح. كيف النبي وصف المؤمن؟ قال: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. من السابقين السابقين أسلم في اليوم الثاني لإسلام أبي بكر، وسيدنا الصديق أول من أسلم من الرجال في اليوم الثاني من إسلام أبي بكر، وكان إسلامه على يد أبي بكر. يعني إذا الواحد الله عز وجل أكرمه بهداية إنسان على يده، إنسان بكل معنى الكلمة، قوي الإيمان، ثابت الجنان، صادق مع الله الواحد الديان، مقبل إلى طاعات الله عز وجل، إذا الله عز وجل أكرمك بهداية إنسان من هذا النوع على يديك فأنت من أسعد الناس. الإخوة الأكارم، أحب دائما أن أذكركم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك مما طلعت عليه الشمس. فالإنسان يعني آن له أن ينتقل من طور التلقي إلى طور الإلقاء، من طور الأخذ إلى طور العطاء، من طور الاهتداء إلى طور الهداية. يعني آن له أن يرفعه الله عز وجل بحسب عمله الطيب. سيدنا الصديق الله عز وجل أجرى على يده هداية عظماء المسلمين. سيدنا أبو عبيدة على يد سيدنا الصديق. سيدنا ابن عوف على يد، يكاد يكون معظم العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يد سيدنا الصديق. كان إسلامه على يد الصديق رضي الله عنه، فمضى به وبعبد الرحمن بن عوف وبعثمان بن مضعون وبالأرقم بن الأرقم إلى النبي أربعة، فأعلنوا على يديه كلمة الحق، وكانوا القواعد الأولى الذي أقيم عليها صرح هذا الدين. أبو عبيدة ابن الجراح، قال بعض المفسرين أن قوله تعالى نزل فيه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال: قدم وفد النصارى على النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الآن ما الذي يشغل أصحاب النبي، انظر إلى مجتمعنا ما الذي يشغله، يتنافسون على الدنيا، على بيوتها، على تجاراتها، على أموالها، على نسائها. قال: قدم وفد النصارى من نجران على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا ليحكم بيننا في أشياء من أموالنا اختلفنا فيها، فإنكم عندنا معشر المسلمين مرضيون. الوفد وفد النصارى طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام ليبعث إليهم أحدا من أصحابه ليحكم بينهم في خلافات مالية. يعني هون بقى السؤال، هنا السؤال، يعني أنت كمؤمن موثوق حتى من قبل خصومك، موثوق في أمانتك، في عفتك، في صدقك، في حكمتك حتى من قبل خصومك؟ هذه علامة الإيمان. علامة الإيمان أن المؤمن شخصية فذة، شخصية يرتاح لها الإنسان ولو كان عدوا. وفد من النصارى قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أبا القاسم، ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا ليحكم بيننا في أشياء من أموالنا اختلفنا فيها، فإنكم عندنا معشر المسلمين مرضيون. كلكم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. فرق كبير بين أن يسلم الناس منك وبين أن يأمنك. لو سكنت في بيت ولك جيران مضى على سكناك في هذا البيت 10 سنوات ولم يتلقى ولم يشكو أحد من جيرانك منك شيئا، إذن سلم منك جيرانك. هم سلموا منك ولكنهم لم يطمئنوا إليك. فرق كبير بين أن يسلموا منك وبين أن يأمنوك. سلامة عدم حدوث المكروه، ما يكره، لكن الطمأنينة الأمن عدم توقع ما يكره. فالمسلم يسلم الناس من لسانه ويده، لكن المؤمن أرقى، يأمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. يعني المسلم لا يؤذي جيرانه، لا يؤذي من دونه، لا يؤذي من فوقه، لكن المؤمن لا يتوقع أحد حوله أن يأتي الأذى منه. فرق كبير بين ألا تؤذي وبين ألا يتوقع الناس منك شيئا. دقة الحديث: مرتبة الإسلام يسلم الناس من لسانك ويدك، لكن مرتبة الإيمان يأمنك الناس على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. لأنت مريح، لا يمكن لإنسان يعامل مؤمنا أن يخاف منه ولا أن يتوجس منه خيفة ولا أن يقول لعله يؤذيني، لا. فهذه صفة المؤمنين. لذلك خصوم المسلمين جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام طالبين منه أن يبعث إليهم أحد أصحابه ليحكم بينهم في خلافات مالية. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. بيقول سيدنا عمر: فرحت إلى صلاة الظهر مبكرا لعلني أنا القوي الأمين، وإني ما أحببت الإمارة حبي إياها يومئذ. سيدنا عمر تاقت نفسه للإمارة. النبي الكريم يقول: ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. قال عمر: فرحت إلى صلاة الظهر مبكرا وإني ما أحببت الإمارة حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحب هذا النعت. قال: فلما صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام الظهر جعل ينظر عن يمينه وعن شماله، فجعلت أتطاول لعله يختارني، لعلني أنا القوي الأمين. الإنسان الآن الناس يبحثون عن مكانة عالية عند أهل الدنيا لا عند المؤمنين، يبحث عن مكانة عالية، عن منصب، مرتبة، عن وظيفة، عن أمل. سيدنا أبو عبيدة، سيدنا عمر يبحث عن مرتبة عالية عند رسول الله. قال: فجعلت أتطاول له ليراني، فلم يزل يقلب بصره فينا حتى رأى أبا عبيدة ابن الجراح فدعاه فقال أخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. فقلت والله ذهب بها أبو عبيدة، راحت نهيبه، ذهب بها أبو عبيدة، معناها مؤلم. مرة بشر أحد أصحابه بالجنة، فسأله صحابي، قال له وأنا اسمه عكاش، اسمه اسم آخر، فليبشر عكاش. فالنبي لو قال له أنه أنت مالك من أهل الجنة مشكلة، ولو سكت مشكلة، ولو قال له من أهل الجنة معقول، ما معه بشارة من الله. فقال له سبقك بها عكاشة، تأخرت طبقك. هذا منتهى الذكاء، أنبياء أصحاب فطاني، سبقك بها عكاشة، جبر خاطره ولا أنذروا ولا خوفوا ولا أهملوا ولا كذب عليه، سبقك بها عكاشة. سيدنا أبو عبيدة بن الجراح قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من أصحابه ليتلقوا عيرا لقريش، وأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح وزودهم جرابا من تمر، جراب من تمر لم يجد لهم غيره. فكان أبو عبيدة يعطي الرجل من أصحابه كل يوم تمرة، فيمصها الواحد منهم كما يمص الصبي ضرع أمه طوال النهار، ثم يشرب عليها ماء فكانت تكفيه إلى الليل. هذا طعام خشن، طول النهار تمرة. الآن بيقول لك وين الشراب، وين الشاي الأخضر، وين المقبلات، وين الحساء ساخن، وين الفواكه، أنواع منوعة. أنا الذي لفت نظري أن كل هذه الحياة الصعبة، الشاق، هذا الجهاد، هذه الهجرة، هذه المكابدة، هذه التضحية، هذا الحر، ذاك القر، وكانوا أسعدا، وكل النعيم الذي نحيا، وكل الرفاه، وكل المواد التي بين أيدينا من دون معرفة بالله هي عين الشقاء. لذلك أطلب العزة عند الله. قال يوم أحد حين هزم المسلمون وطفق صائح المشركين ينادي دلوني على محمد، دلوني على محمد، كان أبو عبيدة أحد النفر العشرة الذين أحاطوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ليذودوا عنه بصدورهم رماح المشركين. فلما انتهت المعركة كان النبي عليه الصلاة والسلام قد كسرت رباعيته، كسر سنه، النبي عليه الصلاة والسلام رباعيته، وشج جبينه، وغارت في وجنته حلقتان من حلق درعه، جبينه شج، وحلقتان من حلقات درعه غرزتا في وجنتيه الشريفتين، وكسرت رباعيته. فأقبل عليه الصديق في نص آخر يقول عليه الصلاة والسلام وقد حصل له ما حصل، كيف يفرح قوم خضبوا وجه نبيه وهو يدعوهم إلى ربهم. هذه مواقف مشرفة. قلت لكم من قبل أن هناك من المصائب خاصة بالأنبياء مصائب كشف، يعني يكشف الله حقيقة هذا الإنسان العظيم. فسيدنا أبو عبيدة أقبل عليه الصديق يريد انتزاعهما من وجنتيه. قال له أبو عبيدة أقسم عليك أن تترك ذلك لي، فتركه. فخشي أبو عبيدة إن اقتلعهما بيده أن يؤلم رسول الله، فعض على أولاهما بثنيتيه عضا قويا محكما فاستخرجها ووقعت ثنيته، ثم عض على الأخرى بثنيته الثانية فاقتلعها فسقطت ثنيته الثانية. قال أبو بكر: فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما، الأهتم الذي كسرت أسنانه الأمامية. هذا موقف في بقلب حب. حينما قال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد شيء لا يصدق. أبو عبيدة بن الجراح شهد المشاهد كلها، ما تخلف عن النبي إطلاقا. قلت لكم البارح في درس سابق، يعني أيام تلاقي أخ ملازم ملتزم همته عالية مبكر لا يغيب عن درس، ما في جدل. إذا قلنا شهد المشاهد كلها يعني خاض مع النبي الحروب كلها، ومعنى حرب أي أن روحك على كفك، احتمال القتل قائم. قال: لما كان يوم استقيفة قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة: أبسط يدك أبايعك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا وأنت أمين هذه الأمة. كلمة أمين ما بعتقد في كلمة يعني أعمق من الكلمة. أمين على مصالح الناس، أمين على دينهم. بأيام بيكون في عند الإنسان موزع مجد متفوق مخلص دوام فالهوية نشاط، ما بيصلي إلا في الصفع شو بيفيد؟ والله ممتاز الله يخلينا يا هو أمين على مصلحته صاحب المحل، أمين على مصلحته فأعجبه هذا الموظف. أما أن هذا الموظف لا يصلي أو لا ينضبط بأوامر الشرع إلا في الصفع ما في دين. أما المؤمن أمين على دين الناس، ينصحهم يوجههم يربيهم يحسن إليهم. فالإنسان لا ينبغي أن يتعلق بمصالحه المادية. أنت أمين على دين أهلك، على دين زوجتك، زوجة ممتازة طبخ جيد نظافة طاعة، لكن ما فيها دين. والله ما فيها دين زوجتك ممتازة، والله ما لك أمين أنت، من لست أمينا على دينها. لك أولاد أبرار بس ما فيهم دين. يعني بتلاقي بسمع مثلا أم عندها شباب بارين بها لكنهم ليسوا دينين، الله يرضى عليهم بس ما بيصلوا ماشي الحال بس الله يرضى عليهم. الأم المؤمنة أمينة على دين أبنائها، لا ترضى عنهم إلا إذا أطاعوا الله عز وجل. كلمة أمين، هل أمين على العلم؟ واحد سألك سؤال أنت ممكن تعطيه جواب لمصلحته، لكن هذا إن فعلت هذا فلست أمينا. واحد اشترى منك حاجة قال لك انصحني، نصحته بالبضاعة الكاسدة. أنا بضرب مثل يعني عدته كتير أمامكم، بتبيع أنت ألبسة في لون عندك كاسد ما عم يمشي زيت، عندك البني رايج كحلي الصافي زيتي ما عم يمشي، جاك زبون قال لك والله أنا محتار أنت نقي لي لون، أحلى شيء موديل السنة لون السنة الزيت، ما لك أمين أنت، ما كنت أمين على هالإنسان. في أمانة فتوى، في أمانة علم، في أمانة نصح، في أمانة دين، مش أمين قليلة. دائما تنصح الناس، حريص على مصالحهم الدنيوية والأخروية، أمين هذه الأمة. سيدنا عمر أول سؤال كان يطرحه على الوالي إذا قدم عليه يقول له: كيف الأسعار عندكم؟ أول سؤال الأسعار، لأنه إذا غلى شقي الناس وإذا انخفضت سعد الناس، فكان رحيما برعيته. أبسط يدك أبايعك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا وأنت أمين هذه الأمة. يا أبا عبيدة، أنا ما وجدت أشخاص متأدبين مع بعضهم بعضا كأصحاب رسول الله. ما هذا الأدب؟ سيدنا عمر عملاق الإسلام، وهو خليفة المسلمين، وهو أمير المؤمنين، يقول له أحدهم: والله ما رأينا خيرا منك بعد رسول الله. كاد يأكلهم. ما هذا الكلام؟ إلى أن قال أحدهم: لا والله، لقد رأينا من هو خير منك. قالوا: من هو؟ قالوا: أبو بكر. فقال: صدقت وكذبتم جميعا. اعتبر الساكت كاذب. ليس كتو أنا مالي منيح. قال: والله لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك، وكنت أنا أضل من بعيري. أمين معنا. وقف على المنبر، نزل درج. لما فعلت هذا؟ قال: ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر. أمين على الصديق بعد وفاته، قبل أن يموت. تأذن عائشة رضي الله عنها أن يدفن إلى جانب النبي عليه الصلاة، إلى جانب الصديق. أذنت له، ثم قال: لعلها استحيت مني وأنا خليفة المسلمين، لعلها استحيت مني وأنا أمير المؤمنين. فأوصى أصحابه بعد أن أموت، وبعد أن يعني أغسل وأكفن: سيروا بنعشي أمام بيتها واستأذنوها، فإن أذنت فادفنوني إلى جانب الصديق. أمين. ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. كلمة أمين غميئة كثير. هل أنت أمين على مصالح زوجتك، على أولادك، على الدين في هذه الأمة؟ أيام الإنسان بأجر بيت، لك والله كل يوم 5000، عارفان شو في عم يصير فيه؟ أنت أمين على أخلاق المجتمع؟ بؤرة فساد صار بيتك أنت ما تدري؟ 5000 باليوم؟ لك مو بالشهر، باليوم، بقول له مو بالمليون، يكون 100,000. ما لك أمين على أخلاق الأمة؟ يهمك المال فقط. مرة أكرمني الله بعمرة، يعني كنت في وقت في بحبوحة من الوقت وفي أيام الشتاء، فأردت أن أقف على أكثر المشاهد الإسلامية، فزرت موقع التدر ورأيت العريش الذي وقف فيه النبي، والعدوى الدنيا والعدوى القصوى. لكن لفت نظر الناس الزائرون، سيارات فخمة مدها المدات، طالعوا الأكل الطيب، حطوها الترامي، هون سيارات فخمة أحدث موديلات. نظرت إلى هؤلاء الذين خاضوا هذه المعركة، وإلى هؤلاء الذين يزورون أرض المعركة، لقيت ما في الطأم غير الطأم. أين الثرى من الثريا؟ هل الناس همهم بطنهم، همهم شهواتهم، همهم دنياهم؟ فلذلك قال: إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإن كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهر. ماذا يقول سيدنا عمر؟ سيدنا أبو عبيدة، سيدنا عمر حنبايعك أنت خليفة، لأن النبي يقول عنك: إن لكل أمة أمينا وأنت أمين هذه الأمة. كان قصاب سيدنا أبو عبيدة، قصاب وهو أمين هذه الأمة. إسلام عظيم. يقول أبو عبيدة رضي الله عنه: ما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله علينا أن يؤمنا في الصلاة فأمنا حتى مات. أنا كون خليفة وفينا رجل أمنا في الصلاة؟ لما النبي اختاره ليؤم أصحابه في الصلاة فهو أفضلهم من دون شك. فما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فأمن حتى ما. طبعا تعلمون سيدنا الصديق الذي بويع بعد ذلك كان مع الصديق يده اليمنى وما عصاه أبدا، وكان مع عمر أيضا يده اليمنى وما عصاه أبدا إلا مرة واحدة عصى. إليكم هذه المعصية. لقد وقع حين كان أبو عبيدة في الشام، وقعت هذه المعصية حين كان أبو عبيدة في الشام يقود الجيوش المسلمين من نصر إلى نصر، حتى فتح الله على يديه الديار الشامية كلها، فبلغ الفرات شرقا وآسيا الصغرى شمالا. عند ذلك دهم بلاد الشام طاعون ما عرف الناس مثله قط، فجعل يحصد الناس حظا. فما كان من عمر بن الخطاب إلا أن وجه رسولا إلى أبي عبيدة برسالة يقول فيها. سيدنا عمر بلغه أنه في طاعون يحصد الناس حظا، أبو عبيدة في الشام قائد الجيوش، فيبدو أن سيدنا عمر خاف على حياته، هذا شيء ذخر الأمة. فكتب له يقول: إني بدت لي إليك حاجة، أنا عاوزك بشكل، إني بدت لي إليك حاجة لا غنى لي عنك فيها، فإن أتاك كتابي هذا، إن أتاك كتابي ليلا فإني أعزم عليه ألا تصبح حتى تركب إلي، وإن أتاك كتابي نهارا فإني أعزم عليك ألا تمسي حتى تركب إلي. أنا في أشد الحاجة إليك، بدت لي حاجة إليك لا غنى لي عنك بها عنك، فإذا جاءك كتابي نهارا يجب ألا تمسي إلا وأنت في طريقك إلي، وإن جاءك مساء يجب ألا تصبح إلا وأنت في الطريق إلي. فهم سيدنا أبو عبيدة مع ماذا قال هذا الصحابي الجليل؟ قال: قد علمت حاجة أمير المؤمنين إلي، فهو يريد أن يستبقي من ليس بباقي. ثم كتب يقول: يا أمير المؤمنين، إني قد عرفت حاجتك إلي، وإني في جند من المسلمين، ولا أجد بنفسي رغبة عن الذي يصيبه، أنا يصيبني ما يصيبه. يعني ما أراد أن يغادر بجيوش جنوده لينجو وحده من الطاعون ويهلك الجند هنا. ولا أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره، فإذا أتاك كتابي هذا فحللني من عزمك وأذن لي بالبقاء. هذا الأمر الذي عصاه كبر عليه أن يأخذ ميزة على جنوده، هم لا بد من أن يكونوا هناك ليدافعوا وليفتحوا، وأراد عمر أن يستبقيه أن ينجيه من هذا الوباء، فرفض. قال له: لا أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره، فإن أتاك كتابي هذا فحللني من عزمك وأذن لي بالبقاء. قال: فلما قرأ عمر الكتاب بكى حتى فاضت عيناه، فقال له من عنده لشدة ما رأوه يبكي: أمات أبو عبيدة؟ يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ولكن الموت قريب منه. يعني رحيم بجنوده، وأبت نفسه أن يمتاز عليه. سيدنا عمر حينما أراد أن يستخلف خليفة بعده. قال والله لو كان أبو عبيدة ابن الجراح حيا لاستخلف، فإنه لو أن الله سألني عنه لقلت استخلفت أمين الله وأمين رسوله. في نقطة ثانية، لما سيدنا عمر عزل سيدنا خالد، عزل سيدنا خالد ولا مكانه أبو عبيدة. الكتاب جاء لأبي عبيدة، وكان سيدنا خالد يقود معركة، فكتم الخبر وكتم الكتاب ولم يبلغ سيدنا خالد إلا بعد أن انتهت المعركة. بعد أن انتهت المعركة وانتصر المسلمون، تقدم أبو عبيدة القائد المعين من سيدنا خالد القائد المعزول بأدب جم، وقال له يرحمك الله، قدم له الكتاب، كتاب التعيين. فسيدنا خالد يعني انحرج، قال يرحمك الله أبا عبيدة، ما منعك أن تخبرني حين جاءك الكتاب؟ يمكن مضى شيء أسبوع حتى انتهت معركة. فأجابه سيدنا أبو عبيدة، قال والله إني كرهت أن أكسر عليك حربك، وما سلطان الدنيا نريد، ولا للدنيا نعمل، كلنا في الله إخوة. أنت قائد، المعركة في أوجه، أنا بهمني النصر، ما بهمني المنصب، أنا ما أردت هذا السلطان، ونحن وإياك إخوة، ولا أحب أن أكسر عليك حربك. أنت راسم خطة وعم تنفذها، أنا فاجأك بالعزل. يقول سيدنا خالد لما جاء المدينة قال له يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ سيدنا عمر يعني بيقدر سيدنا خالد أعلى تقدير، قال له والله إني أحبك، والله إني أحبك. قال يا أمير المؤمنين لما عزلتني مرة ثانية؟ قال له والله إني أحبك. قال يا أمير لما عزلتني مرة ثالثة؟ قال له والله ما عزلتك يا أبا سليمان إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. يعني أراد إنقاذ التوحيد، لشدة انتصاراته ظن الناس أن النصر من عند خالد، فأراد هذا الخليفة العظيم أن يبين للناس أن النصر من عند الله. هذا سبب العزل. يبدو أنه حينما تتلم الإمارة سيدنا أبو عبيدة ولمع نجمه وذاع صيته وحقق انتصارات رائعة، يعني ناس عظموه وأكبروه وأجلوه، فخاف على نفسه أن يصيبها الغرور، فقال أيها الناس إني مسلم من قريش، شافت مسلم من قريش، وما منكم من أحد أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت أني في إهابه، أنا بخدمه تواضع. إنني مسلم من قريش وما منكم من أحد أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت أني في إهابه. سيدنا عمر بن الخطاب يزور أبا عبيدة ابن الجراح، يسأل مستقبلي أين أخي؟ يقولون من؟ يجيبهم أبو عبيدة، ويأتي أبو عبيدة فيعانق أمير المؤمنين ثم يصحبه إلى داره فلا يجد فيها من الأثاث شيئا، سيفه وترسه ورحلة وقدر ماء مغطى برغيف خبز. اسأله عمر ألا اتخذت لنفسك مثل ما يصنع الناس؟ فقال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين هذا يبلغني المقيل. هلأ الناس برتب ترتيبات، افتهري 100 إنسان قادم
1: ذكر خام، هذا يعني بروح مطوحة بالله بدي اسمنتو يكون مفعوله قوي، وسبع أكياس وحديد محلزن 8 ملي، هذا البيت بيهري بيهري بيهري 100 واحد تاني، اللي هو للدنيا وعلى الدنيا قليل، ألا يبلغنا المقيل؟ سيدنا عمر حينما بلغه نبأ وفاة أبي عبيدة ابن الجراح بكي بكاء ما بكاه على أحد من قبل، حتى غصت حلقه وانهمرت دموعه، وقال لو كنت متمنيا ما تمنيت إلا بيتا مملوءا برجال من أمثال أبي عبيدة، ما تمنى شيئا إلا بيتا مملوءا من رجال من أمثال أبي عبيدة. أبو عبيدة حينما وافته المنية وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة أوصى فقال أقيموا الصلاة. سيدنا عمر حينما قتل وطعن قبل أن يموت سأل سؤال، إنسان قتل سأل سؤال، سؤال غريب جدا، قال هل صلى المسلمون الفجر؟ ما الذي يهمه صلاة الفجر؟ هل صلى المسلمون الفجر؟ فلما قالوا له نعم صلوا ما أنت، فسيدنا أبو عبيدة قال أقيموا الصلاة وصوموا رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم ولا تلهكم الدنيا، فإن المرأة لو عمر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى مصرع هذا الذي ترون، يعني أنا مثل أو سأموت بعد قليل، لو عمر الإنسان ألف سنة هذا هو المصير. إذن مرحبا بلقاء الله عز وجل. أنا حكيت في الخطبة أنه حكم علينا جميعا بالموت مع وقف التنفيذ، في برنامج يوم فلان فلان وفلان وفلان، نحن جميعا محكوم علينا بالموت مع وقف التنفيذ، ويأتي التنفيذ وفق برنامج عند الله عز وجل، فعلى هذا الشرط جئنا. إذا إنسان استأجر سيارة، لا رايج القضية ثلاث أيام، ثالث يوم تردوها منه بدعة على الشر، أي مؤلف إجرة، معقول يقول لك ليش أخذوها مني؟ أنت ركبتها على شرط أنها أجرة ولأيام ثلاثة، فلما انتهت أيام الثلاثة أعطنا السيارة. والإنسان جاء إلى الدنيا على هذا الشرط، على شرط أن يموت، لكن الله خلقه لجنة عرضها السماوات والأرض. التفت سيدنا أبو عبيدة إلى معاذ بن جبل وقال يا معاذ صلي بالناس، ثم ما لبس أن فاضت روحه الطاهرة فقال معاذ أيها الناس إنكم قد فجعتم برجل والله ما أعلم أني رأيت رجلا أبر صدرا ولا أبعد غائلة ولا أشد حبا للعاقبة ولا أنصح للعامة منه، فترحموا عليه يرحمكم. لكم واحد بيموت في العالم؟ يعني إذا كان الشام فيها 50 وفاة يوميا في 50 وفاة، طيب مدينة فيها 17 مليون، أنا بعد ما لي متذكر الرقم بالثواني، يعني بالعالم على مستوى العالم كل ثانيتين تجد في وفاة، كم إنسان بيموت ولا أحد يذكره ولا أحد يشكره، بل الناس ارتاحوا منه، وهذه وفاة. فيا أيها الإخوة اعمل لآخرتك، اعمل عملا تسعد عند لقاء الله عز وجل، ابذل وضحي والتزم وأنفق وتعلم وادعو حتى يكون الموت أسعد لحظات. موت الله سماه مصيبة لأن كل شيء تجمعه في الدنيا يسلب منك في ثانية واحدة. أما إذا الإنسان له أعمال صالحة يصبح الموت عرسه وفرحته الكبرى، والحمد لله رب العالمين.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الحث على سور وآيات مخصوصة.
1: عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي.
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك؟

0: رواهما مسلم.
1: باب فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. باب فضل الأذان.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
1: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي. باب فضل الصلوات.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء.

0: قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: لبنان وإسرائيل على حافة وقف نار مشروط ومتعثر، حزب الله يرفض الاتفاق وعون يتمسك بالفرصة الأخيرة، وترامب يقول إن الصراع الإسرائيلي اللبناني مرتبط بإيران، وأن ضمان الملاحة في هرمز أبرز نقاط الاتفاق القريب مع طهران، وناشطات استراليات في أسطول الصمود يطالبن بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل، وبيني وونغ تقول إنها تصدق روايتهن وستواصل الضغط للكشف عن ملابسات ما حدث. والحكومة الفيدرالية ترفض الرسوم الأمريكية الجديدة، والبانيزي يعزوها إلى خلاف أيديولوجي مع إدارة ترامب. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. ونبدأ النشرة من تطورات الشرق الأوسط، حيث دخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في واشنطن بين لبنان وإسرائيل مرحلة شديدة التعقيد في ظل تباين المواقف حياله، ففيما اعتبره الرئيس اللبناني جوزيف عون فرصة أخيرة للتوصل إلى تهدئة شاملة، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الجيش اللبناني سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب كخطوة أولى نحو بسط سلطة الدولة. وفي خطوة داعمة لهذا المسار، أقر الاتحاد الأوروبي حزمة دعم للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو. في المقابل رفض حزب الله الاتفاق، ووصفه الأمين العام للحزب نعيم قاسم بأنه استسلام وهزيمة، مؤكدا أن حزبه لن يوقف إطلاق النار ما دامت العمليات العسكرية مستمرة، ودعا إلى انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية. أما إيران فربطت أي اتفاق مع الولايات المتحدة بوقف القتال في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبه، ملوحة بإمكان دعم حزب الله مباشرة إذا تواصل التصعيد. في المقابل أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدراسيان في إسرائيل أن المفاوضات الرامية إلى تثبيت الاتفاق لا تزال مستمرة، وأن هدفها يكمن في إبعاد حزب الله عن أي ترتيبات أمنية مستقبلية في جنوب لبنان.
2: Negotiations are actively ongoing with the goal of advancing a durable ceasefire and creating the conditions for greater stability and security for both of our nations.
1: وفي الأثناء أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن بلاده تحتفظ بحق استهداف بيروت إذا تعرضت تجمعات سكنية إسرائيلية لهجمات. ميدانيا قتل 8 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية خلال الساعات الماضية على جنوب لبنان وجنوبه الشرقي بحسب وزارة الصحة اللبنانية. كما أعلنت قوة اليونفيل مقتل 1 عناصرها وإصابة 2 آخرين في هجوم وقع الأربعاء. وفي ظل استمرار المواجهات، أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجريك عن قلق المنظمة من تزايد استهداف قوات حفظ السلام في جنوب لبنان.
3: Since March, 7 peacekeepers serving with UNIFIL have now been killed following the escalation of hostilities, and several more have been wounded. We reiterate that attacks on peacekeepers must stop. They are grave violations of international humanitarian law and of Security Council Resolution 1701. And as we've been saying, these killings may amount to war crimes.
1: وبدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك تقدما في الجهود الرامية لاحتواء الصراع في جنوب لبنان، كاشفا عن أنه أجرى اتصالات شملت حزب الله، ومعتبرا أن تحقيق السلام في لبنان يبقى مرتبطا بتطورات الملف الإيراني. وفي موازاة التطورات اللبنانية، تواصلت المؤشرات على تفعيل المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران رغم التهديدات المتبادلة. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستحقق أهدافها مع إيران إما عبر اتفاق أو عبر القوة العسكرية، معتبرا أن أبرز محاور أي تفاهم مرتقب هو ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقال ترامب أنه لا يسعى حاليا إلى لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، لكنه لا يستبعد ذلك إذا كان من شأنه المساعدة في إبرام اتفاق بين الجانبين. طالب نشطاء أستراليون شاركوا في أسطول الصمود العالمي بفرض عقوبات إضافية على إسرائيل، متهمين السلطات الإسرائيلية بإساءة معاملتهم بعد اعتراض السفينة التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة. واستضاف حزب الخضر عددا من أعضاء الأسطول في البرلمان الأسترالي، حيث طالب أعضاء الأسطول بنشر تسجيلات قالوا أنها توثق سوء المعاملة الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز، كما زعموا أن القوات الإسرائيلية أبلغتهم بأنها تعامل الأسرى الفلسطينيين بصورة أسوأ. وقالت نيف أوكونور، وهي أحدى المشاركات في الأسطول من ملبورن، أن هناك أسئلة جوهرية يتوجب على الحكومة الإجابة عنها فيما يتعلق بهذه الحادثة.
4: From the moment of interception to being on the prison boats, in the immigration yard, and even in the Israeli airport, we were physically beaten, assaulted, and sexually violated. They beat us until we screamed and we cried and we begged for help. It is these perpetrators and the political affiliates such as Penny Wong and Anthony Albanese who need to be scrutinized.
1: وفي تطور لافت، قالت وزيرة الخارجية بيني وونغ أنها تصدق إفادات ناشطات أستراليات زعمنا أنهن تعرضن لاعتداءات جنسية أثناء احتجازهن من قبل القوات الإسرائيلية، وصفة هذه الادعاءات بأنها مروعة وغير مقبولة. وأمام لجنة التقديرات وفي جلسة شهدت مواجهات حادة، قالت وونغ أن الحكومة تواصل الضغط من أجل تحقيق عاجل، لكنها لا تبدي تفاؤلا كبيرا بإمكان الوصول إلى تحقيق مستقل وشامل.
5: Well, my principal position is to always believe women when allegations of sexual assault are made.
6: So you believe these women?
5: Hang on, please don't interrupt, Senator. I have an answer.
1: في المقابل، تنفي مصلحة السجون الإسرائيلية هذه الاتهامات، كما رفضها جيش الدفاع الإسرائيلي، فيما تواصل أستراليا المطالبة بتحقيق مستعجل. أقر مجلس النواب التعديلات الضريبية التي طرحتها الحكومة الفيدرالية، لكن الائتلاف المعارض لا يستبعد التعاون مع حزب الخضر لمنع تمرير ما وصفه بالضرائب الجائرة في مجلس الشيوخ. ويحتاج مشروع القانون إلى دعم حزب الخضر لاجتياز مجلس الشيوخ. بدوره اعتبر رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي أن معارضة الائتلاف لحزمة التعديلات بأكملها تظهر مدى انفصاله عن الواقع.
7: And today, of course, they voted against the legislated 5 rounds of income tax cuts that were put forward. No wonder they brought Tony Abbott back to run the Liberal Party, Mr. Speaker. A bloke was dumped by his own party, then dumped by his own electorate, and they've made him party president. At least when they resurrected the dinosaurs in Jurassic Park, they chose a species that had been successful.
1: رفضت الحكومة الفيدرالية مقترحاً أميركياً لفرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 12.5% على واردات من 60 دولة واقتصاداً من بينها أستراليا، بحجة عدم اتخاذ خطوات كافية لمكافحة العمل القسري في سلاسل التوريد. ووصف رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي القرار بأنه ناتج عن خلاف أيديولوجي مع إدارة ترامب.
8: There is an ideological disagreement where the United States administration has broken with what was a decades-long understanding that tariffs are not positive for the country that is imposing them, that they increase the costs of goods and services in the country that is applying them to its consumers, and that free trade is in the interests of the global economy. It's in the interests of Australia. It's also in the interests of the United States.
1: ويستثنى من الرسوم المقترحة كل من صادرات لحوم الأبقار والذهب الأسترالية. وفي موقف متفق مع الحكومة الفيدرالية، انضم زعيم المعارضة أنجس تايلر إلى الأصوات الرافضة للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، ووصفها بالسيئة.
9: They're wrong. There shouldn't be tariffs like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it. We fought with them in every war, every major war.
1: في أخبار الرياضة، انتزع المنتخب العراقي تعادلا مثيرا من نظيره الإسباني بطل أوروبا بهدف لمثله في مباراة ودية أقيمت في لاكارونيا قبيل أسبوع من انطلاق كأس العالم. وتقدمت إسبانيا عن طريق قائدها فيران توريس في الدقيقة 16 قبل أن يدرك أسود الرافدين التعادل عبر ميرخاس دوسكي في الدقيقة 27. وفي مفاجأة أخرى، تلقى المنتخب الفرنسي أحد أبرز المرشحين للفوز بالمونديال خسارة ودية أمام ساحل العاج. هذا ويقع المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والسنغال والنرويج في نهائيات كأس العالم. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الاسترالي في التداول اليوم مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم، أديلايد أمطار خفيفة 15 درجة، بريسبن مشمس 19، بيرث مشمس 21، ملبون مشمس جزئيا 14، سيدني مشمس جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا إتمام لما كنا قد بدأناه من دروس التفسير، والسورة التي سنشرع إن شاء الله تعالى في التأملات نحوها هذه الليلة هي سورة النمل، إذ كنا قد فرغنا من قبل من التأمل في سورة الشعراء. وبداية نقول أيها الأخ المبارك أن سورة الشعراء والنمل والقصص سور ترتيبها في المصحف وفق ترتيب نزولها، فهذه السور كلهن مكيات نزلت وفق الترتيب الذي هو في المصحف، فالشعراء أولا ثم النمل ثم القصص. وهذه السور شأنها شأن السور المكية غالبا، تعنى بجوانب العقيدة الثلاث: تقرير التوحيد، ودلالة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر البعث والنشور، مع ما يكون فيها من قضية أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا، ردا على ما كانت تزعمه قريش آنذاك من أنه من شعر الشعراء أو أنه من أقاويل الكهان. قال الله جل وعلا في أولها طاسين: تلك آيات الكتاب المبين هدى وبشرى للمؤمنين. هذه السورة كما بينا سورة مكية، ذكر الله جل وعلا فيها بعض أخبار قصص أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ذكر فيها قصة موسى وقصة داود وسليمان وقصة صالح وقصة لوط عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. قبل أن نشرع فيها نقول إن هذه السورة مقتبس اسمها من قول الله جل وعلا فيها: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فذكر الله جل وعلا النملة تصريحا في آية واحدة في كتابه، هي هذه الآية في سورة النمل، ذكرهن مرتين جمعا ومرة مفردة. وقد مر معنا في دروس ماضية كثيرة أن أكثر سور القرآن تسمى إذا كانت المفردة لم تتكرر في غير تلك السورة، إذا كانت المفردة لم تتكرر في غير تلك السورة، كسورة البقرة، فإن لفظ البقرة لم يرد في القرآن إلا في سورة البقرة، وسورة النمل لم يرد النمل إلا في سورة النمل، والأعراف لم ترد كلمة الأعراف إلا في سورة الأعراف، والفيل لم يرد هذا الاسم إلا في سورة الفيل، والشعراء جمعا لم ترد إلا في سورة الشعراء. فهذه يفهم منها طالب العلم الكيفية التي تسمى بها سور القرآن، على أن تسمية السور هو أمر توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عنه صلوات الله وسلامه عليه. والنمل في اللغة كلمة نملة تطلق على المذكر والمؤنث، وهي دابة معروفة يحرم قتلها كما ثبت بذلك الخبر الصحيح في صحيح مسلم وغيره. نعود للسورة فنقول إن القرآن مثانية، ومنهجنا في التفسير، ونبين لمن يحضر أولا أننا نفسر تفسيرا موسوعيا، بمعنى أننا نعرج ها هنا وهناك على جملة من القضايا التي تجمع لطالب العلم ما يعينه على السير في طلب العلم، هذا واحد. والأمر الثاني أننا لا نتعرض لجميع آيات السورة حتى نحاول أن نتم المصحف قدر الإمكان. وقد مضى معنا ولله الحمد من تفسير سورة الفاتحة إلى سورة النمل اليوم. والأمر الثالث أننا نحاول قدر الإمكان ما تكرر قوله فيما سلف لا نكرر إعادته، ولهذا تمر معنا اليوم خبر موسى وخبر صالح وخبر داود وسليمان من قبل وخبر لوط، كل هذا مر معنا، لكن نعرج على بعضه تدوينا للفوائد. فنقول جملة عن نبي الله موسى: ذكر الله هنا قضية ما كان من تكليم الله جل وعلا لنبيه موسى بن عمران، وموسى بن عمران أحد أنبياء بني إسرائيل، كان يميل في لونه إلى السمرة، نبأه الله جل وعلا في الوقت الذي قفل فيه موسى راجعا من أرض مدين إلى أرض مصر، وكلمه الله جل وعلا عند جبل الطور مرتين، مرة في أيام البعثة الأولى، ومرة عندما وعده الله جل وعلا 40 ليلة، هاتان المرتان اللتان كلم الله جل وعلا فيها موسى. وقد مر معنا أن الله جل وعلا قال أخبر أنه كلمه عند جانب الطور الأيمن وعند الجانب الغربي، وبينا الفرق بينهما في مكانه. فنعود الآن فنقول هنا إن الله قال في هذه السورة: فلما رآها تهتز أي العصا كأنها جان. أراد الله جل وعلا أن يعلم موسى الطريقة التي يقف فيها أمام فرعون، وحتى يكون موسى قادرًا على الوقوف أمام فرعون علمه الله جل وعلا أولًا، وألقى في قلبه السكينة والطمأنينة كيف يقف بين يدي الله. ومن قدر له أن يقف بين يدي الله ويكلمه الله جل وعلا تكليمًا حقيقيًا لا يمكن بعد ذلك أن يعبأ بفرعون ولا بغير فرعون. ولهذا قال الله جل وعلا له: وما تلك بيمينك يا موسى، والله يعلم إنها عصا، قال هي عصاي، أمره الله أن يلقيها. قال الله هنا في سورة النمل: فلما رآها تهتز كأنها جان. والجان لا يطلق إلا على الحيايا والثعابين الصغيرة جدا الخفيفة الحركة. لكن قلنا في درس ماض إن الله جل وعلا ذكر هذه العصا بثلاثة أوصاف: ذكرها بأنها جان، وذكرها بأنها ثعبان مبين، وذكرها بأنها حية تسعى، والحية لا تطلق إلا على ضخام الثعابين. فعلى هذا يتحرر من هذا كله أن عصا موسى ضخمة في هيئتها، فلذلك سماها الله حية، متلونة فلذلك سماها الله ثعبان، خفيفة في حركتها فلذلك سماها الله جل وعلا جان كما في سورة النمل. قال الله جل وعلا بعد أن ذكر أمورا مرت معنا كثيرة، قال: عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها بأي شيء؟ بألسنتهم. واستيقنوها بأي شيء؟ بأنفسهم وقلوبهم. ففرعون وآله كانوا يعلمون أن ما جاء به موسى حق من عند الله وليس بسحر أبدا، لكنهم جحدوا بهذا لسانا، وإن كان قد تم اليقين في قلوبهم أنه حق من عند الله. فعلل جل وعلا هذا الصنيع بقوله: ظلما وعلوا. ظلما لأنه وضع الشيء في غير مكانه، ظلم لأنه وضع الشيء في غير مكانه، ورد أنبياء الله ورسله وعدم تصديقهم ليس من الإنصاف في شيء. والعلو لأنهم فعلوها استكبارا، لأن فرعون كان يعلم أن ما جاء به موسى هو الحق من عند الله جل وعلا. وهذا الصنيع الذي صنعه فرعون صنعه كثير من الجبابرة والطغاة بعده، فإن أبا جهل كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صادقًا لا يكذب على الله، وأن ما جاء به حق من عند الله. فلما قيل له: لم لا تؤمن في مجالسه الخاصة؟ فكان يقول: كنا وبنو هاشم كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، فلما جثونا وهم على الركب قالوا: منا نبي، فإن اتبعناه فمتى ندركهم فيما وصلوا إليه. ولهذا أولئك الصناديد كانوا يجتمعون سرًا ويسمعون تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علمهم أنها حق كالوليد وأبي جهل وغيرهم يسمعونها، لكن إذا أصبحوا أشاعوا في الناس أنها من أقاويل الشعراء ومن أقاويل الكهنة وردوها. هذا هو العلو والظلم الذي ذكره الله جل وعلا عن نبيه موسى في من خاطبه به. قال الله جل وعلا عن آل فرعون: وجحدوا بها أي بآياتنا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولم يبين الله جل وعلا في سورة النمل كيف كان عاقبة المفسدين، وإنما بينه في صور أخرى. ثم انتقل الحديث عن نبيي الله داود وسليمان عليهما السلام، وهما من أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى. هذان النبيان الكريم قال الله جل وعلا عنهما أنهما قالا شاكرين لربهما: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نعت داود نعته بقوله: كان داود أعبد الناس. وحتى يستقيم للإنسان للمرء السير في الحياة الدنيا في نهاره ومعاشه لا بد أن يكون له نصيب من طاعة، لا بد أن يكون له حظ من عبادة حتى يتقوى على أمور الدنيا. لا يرجو أحد كمالا ولا علما يسود به على أقرانه وينفع به الناس أو أي أمر من أمور الخير التي يعطيها الله جل وعلا عباده لا يمكن أن تعطى إلا بأن يكون للعبد حظ من طاعة وعبادة بينه وبين الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن هذا النبي الكريم الذي أعطاه الله الملك والكتاب، قال عنه: إن داود كان من أعبد الناس، وصف صلاته وصيامه عليه الصلاة والسلام. وهذا المنهج الذي ذكره الله عن داود ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فلما جاءه علي وفاطمة رضوان الله تعالى عليهما وقال: يا رسول الله يسألانه خادما، قال: ألا أدلكما على خير من خادم؟ ثم علمهما بأنهما إذا أتيا إلى مرجعهما وآوى إلى فراشهما أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر 34، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: فهذا خير لكما من خادم، أي هذه العبادة تعينكما على ما تريانه من مشقة في حياتكما الدنيوية، في نهاركما تلك المشقة تذهب وتزول.

هذا حرص على بني قومها. وذكرا للبراءة بسليمان قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهذا من أعظم القرائن على كمال النصح. فمن أراد أن ينصح لا يلمز ولا يهمز ولا يشرق ولا يغرب ميمنة ولا ميسرة، إنما يبين الحق دون أن يخوض في أعراض الناس. فالأئمة الأربعة مثلا تركوا تراثا فقهيا عظيما للأمة، وكلهم كان أهلا للاجتهاد، وأجمعت الأمة على فضلهم الأربعة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين وعلى أتباعهم من العلماء من غير استثناء. هؤلاء الفضلاء إذا تبنيت رأي واحد منهم ومن الله عليك فجلست على كرسي أو ارتقيت منبرا أو حدثت عن قول، لا تهمز وتلمز في أقوال الآخرين، ولا تظنن أن هناك نصا صريحا في أن الحق مع واحد منهم، ولكن كلهم ذو فضل من الله جل وعلا عليه بالعلم. فقل ما تراه أنه حق للناس، ولا تقل نحن لسنا كفلان وفلان أو كعلان وعلان، تشرق وتغرب في أعراض الناس الذين يرجون الله والدار الآخرة. لكن انصح كما نصحت النملة، قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ولا يحسن بطالب العلم أن يسيء الظن في أهل العلم. وقد مر معنا مرارا قول الشاطبي رحمه الله: وواجب عند اختلاف الفهم إحساننا الظن بأهل العلم. هذا ما ذكره الله جل وعلا عن سليمان في وادي النمل. ثم ذكر الله جل وعلا أن سليمان تفقد جنده بعد أن قال الله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. رتب الله الجند هنا حسب قوتهم، الجن أقوى من الإنس، والإنس جملة أقوى من الطير، وهؤلاء الثلاثة الطوائف سخرهم الله جل وعلا لنبيه سليمان. تفقد سليمان الطير خوفا على ملكه ودلالة على كمال عقله، لم يجد الهدهد في موضعه، قال: لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. مرت فترة زمنية غير بعيدة فإذا الهدهد بين يديه، قال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فانظر إلى أنه لا يعلم الغيب إلا الله. سليمان يملك بساطا ويملك جندا من الجن والإنس والطير، وينتقل من بلد إلى بلد، الله يقول: غدوها شهر ورواحها شهر. وتخفى على سليمان مملكة كاملة بحالها، حتى يبين الله لسليمان ولغير سليمان أن الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا وحده، وأن الله تبارك وتعالى وحده من وسع علمه كل شيء، وأما البشر فلا يعلمون إلا بمقدار ما علمهم الله جل وعلا إياه. مكث غير بعيد، لم تمر زمن، أتى الهدهد، قال ما ذكرناه. تريث سليمان في خطابه قبل أن يقول له الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، وهذا من ألفاظ العموم، لكن من كل شيء يناسب ملكها، وليس المعنى أن بلقيس أعطيت كل شيء خلقه الله، هذا محال، لكن من أراد أن يفهم القرآن فليفهمه حسب أسلوب العرب في كلامها. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وذكر إنكاره عليهم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ثم قال الله: لا إله إلا هو رب العرش العظيم. تريث سليمان وقال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وبهذه الطريقة يتعامل العاقل مع ما يصله، فليس كل رسالة في الجوال أنت مسؤول عن نشرها ولا عن قبولها، ولا كل من قام أذن لك أقمت له، ولكن العاقل لا يضع قدمه اليمنى حتى يجد موطئا لقدمه اليسرى، ويتريث فيما يرد عليه من الأخبار، ولا يحكم حتى يستقيم له الأمر ويتبين له الشأن، كما فعل نبي الله سليمان مع واحد من جنده، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. وأعطاه كتابا أمره أن يعطيه بلقيس. أخذ الهدهد الكتاب، ذهب به إلى أرض بلقيس، دخل على قصرها، وضعه بين يديها، تنحى قليلا، عرفت من تنحيه أنه كتاب كريم. والعرب تقول: إن الرجل يعرف عقله بأحد أمور ثلاث: بهديته التي يهديها، أو بكتابه الذي يكتبه، أو برسوله الذي يرسله. فالشخص الذي تبعثه عنك إنما يمثل عقلك، والهدية التي تهديها إنما تمثل ذوقك واختيارك، والكتاب الذي تكتبه إنما يمثل فكرك وآراءك. إنه من سليمان، أي الكتاب، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكانت مع كونها أنثى، والأصل في أن الأنثى لا تصلح للحكم إلا أنها كانت امرأة راجحة.

العقل، وقد صدقها القرآن في كثير من أقوالها. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، والمعنى يغيرون الوضع الاجتماعي لها، وهذا أمر حق. فبين نسوس الناس والأمر أمرنا، أصبحنا فيهم سوقة نتنصف. هذا لهند إحدى بنات ملوك المناذرة، تغير بهم الحال، وهذا سنة الله جل وعلا في خلقه. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذا كلام من؟ كلام بلقيس. أما قول الله جل وعلا وكذلك يفعلون، هذا كلام الله تصديقا لمن؟ تصديقا لقول بلقيس. وكذلك يفعلون: وإني مرسلة إليهم بهدية، فناظرة بما يرجع المرسلون. بما هنا استفهامية، لذلك جاءت الميم على أسفل وليست موصولة، ولم تكتب الماء على أعلى. ذهب القوم بالهدايا، رآها سليمان، قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله من الملك والنبوة خير مما أتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. رجع هؤلاء القوم إلى بلقيس. في ذلك الوقت طلب سليمان ممن حوله: أيكم يأتيني بعرشها؟ عرش من؟ بلقيس. أين؟ في اليمن. أين سليمان؟ في فلسطين، في أرض الشام. قبل أن يأتوني مسلمين، قال الله جل وعلا: قال عفريت من الجن. ومر معنا أن العرب تقسم الجن، تقول جن وتقول شيطان وتقول ذوات أرواح وتقول غير ذلك، كما ذكره ابن عبد البر وفصلناه في تفسيرنا لسورة الجن. قال عفريت من الجن، أي ذو قوة ومنعة وقدرة، أنا آتيك به، أي بعرش بلقيس، قبل أن تقوم من مقامك. فلو فرضنا أن مجلس سليمان كان عصرا، أي قبل أن تغرب الشمس، ولو فرضنا أن مجلس سليمان كان صباحا، أي قبل أن تزول الشمس، أي قبل أن ينفض الناس عنك، قبل أن تقوم من مقامك، أي قبل أن تنتهي من مجلسك هذا. قال الله جل وعلا: قال الذي عنده علم من الكتاب. واختلف العلماء في من هو الذي عنده علم من الكتاب، فقال بعضهم إنه رجل إنسي يقال له أصافية أو كلمة نحوها عبرية، وأن هذا الرجل عنده اسم الله الأعظم. وقال آخرون إن القائل هو سليمان، لكن اللغة لا تحتمله. والذي يظهر عندي والعلم عند الله أنه جني ذو قدرة بدنية وعلم شرعي، ذو قدرة بدنية وعلم شرعي، فاجتمع فيه العلم الشرعي والقدرة البدنية. قال الذي عنده علم من الكتاب، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. والآن أنخ مطاياك أيها الأخ المبارك. فإذا كان خلق من خلق الله يقدر على أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه، فكيف بقدرة الله جل جلاله؟

0: نقول إذا هذه قدرة عبد من عباد الله فكيف بقدرة العلي الكبير جل جلاله؟ وكل ما خطر ببالك فالله فوق ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والعاقل لا يقرأ مثل هذه الآيات ليجادل الناس أيهم من أتى بعرش بلقيس، وإنما من يقرأ هذه الآيات ليستدل بها على قدرة العلي الكبير. فإذا دعته نفسه إلى معصية أو إلى ظلم أحد أو إلى غير ذلك مما حرمه الله من انتهاك الحرمات وتجاوز الحدود، تذكر قدرة الله جل وعلا عليه. فإذا عرف حقاً عظيم قدرة الرب تبارك وتعالى أحجم عن معصيته، وخاف من محاربة الله لما وقع في قلبه من عظيم قدرة الله جل وعلا. جعلني الله وإياكم ممن يعرف لله جل وعلا قدره. قال الله جل وعلا بعد ذلك أن سليمان طلب من حاشيته وخدمه، قال: نكروا لها عرشها، غيروا فيه، ننظر أتهتدي إلى نبوتي أو إلى عرشها أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت أي بلقيس سألها سليمان: هكذا عرشك؟ والهمزة فيها هكذا استفهامية، هكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. وهذا من بديع الجواب حتى لا تقام الحجة عليها، لأن لو قالت نعم لقال لها: كيف يكون هنا وقد تركتيه وراءك في اليمن؟ ولو قالت ليس بعرشي لعاتبها قائلا: إنه عرشك، فكيف تجلسين عليه كل يوم ولا تستطيعين أن تميزيه؟ لكن خرجت بجواب دبلوماسي سياسي فقالت: كأنه هو. ولهذا قال الله معقبة: وأوتينا العلم من قبلها، على لسان سليمان. فهذه شهادة لها بأنها ذات علم، وكنا مسلمين، أي هذا أفضل أننا أسلمنا وعرفنا الدين قبل أن تعرفه بلقيس، وهذا هو المقياس في الفضل. ثم لما أراد أن يدعوها للإسلام، وإنما قص الله خبر سليمان ليقيم الله جل وعلا الحجة على الملوك في أن يكون من ملكهم دعوة إلى الرب تبارك وتعالى، كما أن أيوب حجة على المرضى، ويونس عليه الصلاة والسلام حجة لمن ضيق الله جل وعلا عليه، وإبراهيم عليه السلام حجة لمن أعطاه الله جل وعلا قبولا في الناس كيف يوظفه للدعوة إلى الرب تبارك وتعالى. وهكذا سائر الأنبياء كل منهم حجة في شيء معين، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه حجة في كل شيء عليه الصلاة والسلام، فقد ساس الأمم وهو عبد عليه الصلاة والسلام. وكان ذات يوم يأكل مع أصحابه شاةً بأكملها، ويتوجد عليه أيام لا يأكل شيئاً ويربط ويضع الحجر على بطنه، فبكل الأحوال مر صلوات الله وسلامه عليه، فلم يعش كل حياته فقيراً معدماً ولا غنياً مترفاً، وإنما تقلب صلى الله عليه وسلم بين هذا وذاك حتى يقيم الله جل وعلا بهذا النبي الكريم الحجة على جميع خلقه. نعود فنقول إن سليمان أراد أن يدعو هذه المرأة فدعاها بالطريقة التي تناسبها، بنى لها صرحاً ممرداً من قوارير وأمرها أن تدخله، وقد جعل الصرح على نهر فظنت أنه ملامس للماء، فكشفت عن ساقيها تريد أن تتقي الماء، قال: إنه صرح ممرد من قوارير، وهي ملكة مثله، تعلم أن الملوك لا قدرة لهم بهذا وأن هذا من تسخير الله جل وعلا لسليمان. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ثم ذكر الله جل وعلا نبيه صالح وأخبر أنه بعثه الله جل وعلا إلى ثمود. وهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أرضهم ومقام ديار قومه إلى اليوم، ولهذا قال الله جل وعلا: وإنها لبسبيل مقيم. وقال: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، أي باقية حاضرة يستطيع أن يراها الناس، لكن لا يحسن الذهاب إليها للتفكه وإلى غير ذلك، فمن مر بها يمر بها عاجلا ولا يحب أن يدخلها أحد، خشية من أن يناله ما ناله. ولا ينبغي للمرء أن يثق بنفسه كثيرا أكثر من أن يدخل أبيات قوم ظلموا أنفسهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم مر على وادي محسر وهو لابس إحرامه في هيئة عظيمة صلوات الله وسلامه عليه، ومحسر برزخ ما بين مزدلفة ومنى، به وقعت مهلكة أهل الفيل، ومع ذلك مر صلى الله عليه وسلم عاجلا من هذا الوادي. والغاية من هذا أن هذا النبي الكريم قال له قومه أنهم تطيروا به، قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وهنا نجنح للغة، تفتنون الفتنة في اللغة أصلها إمرار الذهب على النار ليتبين أزائف هو أم خالص؟ ما الفتنة؟ إمرار الذهب على النار ليتبين أزائف هو أم خالص. وقد ورد في كتاب الله على أربعة معان، وردت الفتنة في كلام الله على أربعة معان، وردت بمعنى التحريق، ومنه قول الله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أي إن الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات. ومنه قول الله جل وعلا: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون. هذه الأولى، وجاءت بمعنى الفتنة أي الابتلاء والاختبار، وهذا الأصل في استعمالها اللغوي. ومنه قول الله جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم فيه. ومنه قول الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي ابتلاء واختبارا، دل عليها قوله ونبلوكم. فهذا المعنى الثاني للفتنة. المعنى الثالث للفتنة النتيجة السيئة للاختبار، النتيجة السيئة للاختبار. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، والمعنى حتى لا يكون شرك. ويدل على أن المعنى حتى لا يكون شرك أن الله قال: ويكون الدين لله في البقرة، وقال في غيرها: ويكون الدين كله لله. ولا يمكن أن يكون الدين كله لله وهناك شرك، وإنما المقصود عن عدام الشرك. فيصبح من هذا المعنى أن الفتنة وردت في القرآن بمعنى النتيجة السيئة للاختبار. والمعنى الثالث للفتنة في كلام الله بمعنى الحجة، بمعنى الحجة، وهذه وردت في قول الله جل وعلا في الأنعام: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. والمعنى: ثم لم تكن حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هذه الأربع ما جاء في كلام الله جل وعلا حول الفتنة. دل قول الله جل وعلا: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، على حاجة من يدعو إلى الله إلى من يحميه، حاجة من يدعو إلى الله إلى من يحميه. فإن الله جل وعلا أخبر، وهو أصدق القائلين وفهمه العلماء عن ربهم، أن هؤلاء القوم العداة لصالح عليه السلام لم يستطيعوا أن يقتلوه جهاراً، خوفاً من ماذا؟ خوفاً من عصبته، خوفاً من قرابته. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه، أي لعصبته، ما شهدنا مهلك أهله، يخافون أن يجهروا بأنهم قتلوه. ومع ذلك لم يستطيعوا أن يفعلوا هذا الأمر ولو سراً، لم يستطيعوا أن يفعلوا هذا الأمر ولو سر، مما يدل على أن المؤمن يحتاج إلى أي عصبة تحميه. وقد كان بنو هاشم مؤمنهم وكافرهم عصبة ومنعا ونصرا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، كما دل عليه حديث شعب أبي طالب. ثم ذكر الله جل وعلا قوم لوط، وقد مر معنا أن هذه الفاحشة فاحشة بهيمية، من أتاها والعياذ بالله نزل إلى أسفل مستوى، ولهذا جميع الأقوام يتحاورون مع أنبيائهم ورسله إلا قوم لوط، لم يحاوروا لوطا في شيء لأنهم وصلوا إلى مستوى بهيمي. قال الله جل وعلا عنهم: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فطالبوا بالإخراج مباشرة لأنهم قوم لا يملكون من العقل مسكة، وليس فيهم من الصفات الملائكية شيء، وإنما نزلوا إلى المستوى البهيمي، ولذلك كانوا يأتون هذا الأمر جهارا عيانا عياذا بالله. هذا ما ذكره الله جل وعلا عن الأنبياء والرسل، ذكرناه جملة على وجه الاختصار لأنه مر معنا في آيات كثيرة. ندخل بعد ذلك في بعض القضايا التفصيلية، ونقلنا إن نفسر تفسيرا موسوعيا قدر الإمكان. قال الله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. كل من يمشي على الأرض يسمى دابة، من إنسان أو حيوان، دل على هذا القرآن، وهذا هو لسان العرب. أما قول الله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم، أي أقبلت الساعة، أخرجنا لهم أي للناس دابة من الأرض اختلف فيها هل المقصود اسم جنس ومعناه دواب كثيرة؟ وإن كانت دواب كثيرة كم عددها وما ماهيتها؟ لكن الأظهر الذي دلت عليه السنة والعلم عند الله أنها دابة واحدة، وهذه الدابة المرجح أنها تخرج من عند الصفا، وقيل تخرج من أرض الشام، ولا نملك دليلا قطعيا في كلا الحالتين. هذه الدابة قال الله عنها تكلمهم، بمعنى تخاطبهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وكلما دنت الساعة انكشفت كثير من الغيبيات. في الأول، في الزمن الأول، كانت الغيبيات كثيرة جدا، ثم بدأت تقل حتى تكاد تنتهي الآيات التي كانت في السابق كعصا موسى وأمثال ذلك، ثم تعود من جديد سنة الله جل وعلا في خلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة لا تقوم حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته، وذكر أشياء كثيرة من أشراط الساعة. وأشراط الساعة تبدأ الكبرى تقريبا بخروج المهدي، رجل من آل محمد صلى الله عليه وسلم. في زمن المهدي يخرج الدجال، في زمن الدجال ينزل عيسى بن مريم، في زمن عيسى بن مريم يخرج يأجوج ومأجوج، في خروج يأجوج ومأجوج يعود عيسى بن مريم من جبل الطور، في زمن عيسى بن مريم يهلك يأجوج ومأجوج، بعد هلاك يأجوج ومأجوج يأمر الله الأرض أن تخرج بركتها. هذه صفا، لو أن إنسان أتى لصخرة صماء مثل هذه وغرس فيها لأنبتت بقدرة الله، لأن الدنيا إلى زوال، فأي شيء في الأرض من بركة يأمرها الله أن تخرجه. يضع الوليد الصغير إصبعه في فم الحية فلا تعضه، يمشي الذئب مع الغنم كأنه كلب لها يحرسها، قدرة ربك سلب كل ذات حمة حمتها. ثم تتوالى الأحداث، والأرجح أن خروج الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها، والأرجح والعلم عند الله أن خروج الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها. هذه الدابة تكلم الناس وتسمهم على خراطيمهم، فيعرف الشخص المخطوم من غير المخطوم، تشهد لبعض الناس بالجنة ولبعض الناس بالنار. تكلمهم، نص القرآن، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وهذه أمور غيبية نؤمن بها قطعا، أخبر بها الله وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن الساعة حق، وأن الله جعل بين يديها أشراطا وعلامات ما تزال تتعالى حتى يهدم ذو السويقتين الكعبة ويستخرج كنوزها كما سيأتي في آخر السورة. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ثم قال الله تبارك وتعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. هذه من مشكلات القرآن. لماذا من مشكلات القرآن؟ لأن الله يقول في الأنعام ويوم نحشرهم جميعا، وقال في الكهف وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وهنا قال ويوم نحشر من كل أمة فوجا، والفوج جماعة من الناس لا يشمل الناس كلهم. والجواب عن هذا أن يقال أن الحشر نوعان، حشر لجميع الخلائق وهذا لا بد منه، ثم من حشر جميع الخلائق يكون هناك حشر خاص، ثم يكون من حشر جميع الخلائق حشر ماذا؟ حشر خاص. حشر لمن؟ حشر لأئمة الضلالة، حشر لأئمة الضلالة ورؤوس الفتن، فهؤلاء يحشرون حشرا خاصا لإقامة سؤال التوبيخ عليهم. وسؤال التوبيخ ينجم عنه بيان أمرين: بيان فساد اعتقادهم وفساد أعمالهم. أما فساد اعتقادهم فقد عبر الله جل وعلا عنه بقوله حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي، وتكذيب القرآن فساد ماذا؟ فساد اعتقاد. وأما فساد العمل عبر الله جل وعلا عنه بسؤال توبيخي لهم أم ماذا كنتم تعملون. وما أجمله الله هنا، فسره في القيامة، قال الله جل وعلا فلا صدق ولا صلى. فلا صدق فساد ماذا؟ فساد اعتقاد، ولا صلى فساد عمل، ورؤوس الضلالة اجتمع فيهم فساد الاعتقاد وفساد العمل. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يوزعون أي يرد أولهم على آخرهم، يجمعون جمعا حتى إذا جاءوا أي بين يدي الله قال أكذبتم بآياتي أي القرآن أم ماذا كنتم تعملون. ثم قال سبحانه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. مبدئيا الجبال خلق من خلق الله معروف، والله جل وعلا جعل لكل مخلوق سلطة أخرى عليه تبين ضعفه، فبنو آدم ملوكا وأمراء وأغنياء سلط الله عليهم الموت، لكن الجبال الموت الذي نعرفه لا تموت، وناقة النبي صلى الله عليه وسلم سبقها قعود، ووجهه صلى الله عليه وسلم أكرم الوجوه البشرية ومع ذلك شج وسال الدم منه، هذه سنة لله. فالجبال سلط الله عليها الليل، فإذا أظلم الليل لا يرى الناس الجبال فتذهب هيبتها ويذهب عنفوانها ولا يراها أحد، فلا تتعالى بشموخها كما تتعالى في النهار. والعرب تضرب المثل في الجبال في الشيء الأشم والأمر ذي الطود الشامخ، قال الفرزدق في قصيدة له تسمى الدامغة: يهجو جريرا فادفع بكفك إن أردت بناءنا ثهلان ذا الهضبات هل يتحلحل. ثهلان اسم جبل، فهو يخاطب خصمه بقوله إذا أردت أن تنال من مجدنا الذي بناه الأجداد فادفع بكفك ثهلان فإن تحرك معك سيتحرك معك مجدنا، لكن أنى لثهلان أن يحرك بيد. واضح؟ هذا ما تضربه العرب في الجبال. والفرزدق شاعر أموي قيل عنه لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، ومن طلب العلم يحسن به أن يقرأ للفرزدق وجرير كثيرا حتى تستقيم قناته ولسانه في فهم كلام رب العزة والجلال. نعود للجبال، الله يقول وترى الجبال تحسبها جامدة. ما السؤال هنا؟ السؤال هل هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ أكثر المحققين من المفسرين على أنه في الآخرة، وحجتهم أن الله قال قبلها ويوم ينفخ في الصور فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، فقالوا إن الآية تتحدث عن يوم القيامة وترى الجبال تحسبها جامدة، وقالوا إن الجبال ينالها أطوار وأحوال يوم القيامة تتحرك، وإذا الجبال سيرت وسيرت الجبال فكانت سرابا تصبح كالعهن المنفوش ثم تنسف، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هذه أقاويل لأهل الفضل والعلم، وقاله المرجاني رحمه الله تعالى في كتاب له اسمه تحية الأسلاف وبقية الأخلاف، أو هذا الاسم نقله عنه القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل، وقال غيره ممن أعطاهم الله في علم الفلك، وهذا فيه شيء من الحق فيما يبدو لي، والعلم عند الله أن هذا في الدنيا، وأن هذه الآية من الأدلة على أن الأرض تتحرك. ووجه الدلالة هنا أن الله يقول وترى الجبال تحسبها جامدة، وإذا قلنا إن المخاطب قارئ القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم فمعلوم أن نسف الجبال في الآخرة يكون يوم لا يوجد ماذا؟ لا يوجد أحد، لا يوجد رائي أصلا حتى يقول الله وترى الجبال تحسبها جامدة على أن من أوائل يوم القيامة، هذا واحد. والأمر الثاني لو قدر أن الآية في عرصات يوم القيامة وقدر أن أحدا يراها فإنها إذا صارت سيراها الناس، لكن هذه الآية كما بينا أن الإنسان يرى الجبال يحسبها جامدة، والله يقول أنها تسير، فلا بد من إظهار دليل يبين أن هذا راجع لقدرة إلهية، لذلك قال الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فالتذليل بقول الله جل وعلا صنع الله دلالة على أن المسألة تتكلم عن الدنيا عند قول بعض المفسرين والعلم عند الله، وقلت لا نجزم بشيء لكن هذا القول له حظ كبير من النظر. وقد ردوا على من قال إن الآية ذكرت في سياق الآخرة بقولهم إن الله جل وعلا جعلها في سياق الآخرة حتى يبين لعباده قدرته سبحانه، حتى يبين جل وعلا لعباده قدرته، فإذا كان الله جل وعلا يسير الجبال ويراها الإنسان الناس يحسبونها جامدة في الدنيا، فكيف إذن يعجز الله جل وعلا شيء في أن يبعث العظام وهي رميم يوم القيامة؟ وأيا كان الأمر، الأمر داخل فيما يسمى في البحث العلمي. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. الحسنة هنا تحتمل معنيين، الحسنة تحتمل معنيين. المعنى الأول أن تكون بمعنى بعض أنواع العمل الصالح، مثل الإنفاق في سبيل الله، مثل الإنفاق في سبيل الله، فيصبح معنى الآية من جاء بالحسنة أي من أنفق درهما مثلا فلو سبعة أضعاف، وبالطبع سبعة أضعاف خير من درهم واحد، لأن المال تضاعف، فيصبح كلمة خير على بابها وعلى غير بابها ماذا؟ على بابها، اسم تفضيل، خير اسم تفضيل أصلها في لغة العرب أخير، وشر اسم تفضيل أصلها في لغة العرب أشر، لكن حذفت الهمزتان من أخير ومن أشر لكثرة الاستعمال، فيقال خير ويقال شر. واسم التفضيل إما أن يأتي على بابه أو لا يأتي على بابه، ويسمى مسلوب الفضل، مسلوب التفضيل، مسلوب العمل، فلا يصبح يدل على شيء أفضل من شيء. ومثاله في القرآن، قال الله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هذه ليست على بابها، ليس المقصود أن في النار خير ولا أن في النار حسن، فليس المقصود أن الجنة أفضل من النار ولا أن مقيل الجنة أفضل من مقيل النار، لأنه لا يوجد في النار أصلا مقيل فاضل، ولا يوجد في النار مقيل خير ولا مكان طيب، لكن المقصود بيان فضل الجنة دون التعرض للنار، هذا معنى تكون مسلوبة العمل. هنا نقول إذا قلنا إن السيئة بمعنى نوع من العمل الصالح تصبح كلمة خير غير مسلوبة العمل، فيصبح الإنفاق يضاعف فتصبح خير على بابها، هذا التخريج الأول. التخريج الثاني أن تكون كلمة الحسنة هنا بمعنى لا إله إلا الله، ولا ريب أن لا إله إلا الله أكبر الحسنات، ولا يعدل لا إله إلا الله شيء حتى يقال إن هناك شيء خير من لا إله إلا الله. فإذا قلنا بأن الحسنة هنا، وهو قول ابن عباس، أن الحسنة بمعنى لا إله إلا الله تصبح كلمة خير ليست على بابها، مسلوبة الفضل، فيصبح المعنى من قال لا إله إلا الله وآمن بهذا الدين وعمل به فله خير عظيم عند الله. بسبب ماذا؟ بسبب لا إله إلا الله، وقد جاء في الأثر إن لا إله إلا الله كلمة كريمة على من؟ على الله. إن لا إله إلا الله كلمة كريمة على الله. يتحرر من هذا كما قلنا إنه إذا قلنا إن الحسنة هنا بمعنى لا إله إلا الله يصبح كلمة خير ليست على بابها، والمعنى أن لا إله إلا الله من أعظم أسباب حصول الخيرات، من جاء بالحسنة فله خير منها، وهم أي أهل لا إله إلا الله من فزع يومئذ آمنون، والفزع يكون في عرصات يوم القيامة. والله جل وعلا تكفل لمن آمن به وخافه وعرف مقامه ونهى النفس عن الهوى، تكفل الله جل وعلا أن لا يحزن يوم الفزع الأكبر. قال الله جل وعلا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالله هنا يعطي وعدا لأهل طاعته بالأمان من يوم الفزع الأكبر، وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة أي الشرك وسائر المعاصي، ومن جاء بالسيئة أي الشرك وسائر المعاصي فكبت وجوههم في النار، نسأل الله العافية، كبت وجوههم في النار، ألقيت في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ استفهام استنكاري. وهنا نعرج وعظيا، هذه النار الأصل أنها تحرق، هذا الأصل في النار، لكن الله جل وعلا يحرم أحيانا الشيء عمله وإن تمكن من صاحبه، وأحيانا يحرمه بألا يمكنه من صاحبه. أعيد، الله جل وعلا يحرم الشيء أحيانا عمله وإن تمكن من صاحبه، ويحرم الشيء عمله بألا يمكنه من صاحبه. فمثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن نكثر من الصلاة والسلام عليه، قال: فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك وقد أرمت؟ ما معنى أرمت؟ أي مت وأصبحت أكلتك الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه بعض أصحاب السنن بسند صحيح من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه وأرضاه. هنا هذه الأرض تمكنت من الأجساد أو لم تتمكن؟ تمكنت، لأنهم داخل الأرض، الأنبياء مقبورون، لكن الله منعها من أن تأكلهم. فهذا يسمى تحريم منع، يسمى تحريم منع مكن صاحبه منه دون أن يتحقق. الأمر الثاني: لا يمكن الله ذلك الشيء من عمله بأن يمنع من لديه القدرة بالوصول إليه أن يصل إليه. ومنه أحاديث وردت في أن الله جل وعلا حرم على النار أقواما، هؤلاء المحرمون على النار أقواما كذوات، المعنى أنهم ماذا؟ لا يدخلون النار، المعنى أنهم لا يدخلون النار. وقد جاءت أحاديث نصت على أقوام، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أشيع يوم الحديبية أن عثمان قد قتل، جاءه أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي رضي الله عنه وأرضاه، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، فبايع الصحابة بعد أبي سنان النبي عليه السلام، فقال عليه الصلاة والسلام: بعد أن تمت البيعة لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فمن بايع تحت الشجرة أصبح بمقتضى هذا العمل والخطاب النبوي محرم على ماذا؟ محرم على النار، بمعنى أنه لا سبيل للنار عليه. هذه ذوات، وأحيانا تكون أعمال وهي التي ينبغي للمرء أن يعلمها حتى يتحلى بها، فيحرم الله جل وعلا وجهه على النار. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرم الله لحمه على النار. من صلى قبل الظهر أربعة وبعدها أربعة حرم الله لحمه على النار. رواه أصحاب السنن من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. والمعنى أن الإنسان إذا حافظ وواظب على أربع ركعات بين الأذان والإقامة بعد دخول الوقت وقبل أن يصلي الفريضة، ثم بعد أن صلى الفريضة صلى بعد الظهر، من بعد صلاة الظهر إلى بدء صلاة العصر، هذا الوقت قبل أن يخرج وقت صلاة الظهر، صلى أربع ركعات مثنى مثنى، حرم الله جل وعلا لحمه على النار. وهذا فضل عظيم قليل فاعله فيما يرى من الناس، وفقني الله وإياكم إليه. ولو لم تخرج من هذا المسجد إلا أن تعقد العزم على أنك إذا خرجت أن لا تضيع هذا الفضل وتحافظ عليه، لكفى به فضلا أن تخرج به من بيت من بيوت الله. مما حرم الله على النار، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من كان هينا لينا سهلا، من كان هينا لينا سهلا حرمه الله على النار. رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن بسند صحيح من حديث أبي هريرة. والمقصود من هذا أن الإنسان في تعامله مع الناس ينبغي عليه أن يكون هينا لينا سهلا، ولا يفرق ما بين قرابة وغير قرابة، ما بين مواطن ومقيم، ما بين حاضرة وبادية، ما بين كبير وصغير، وإنما يكون هينا لينا سهلا في سجيته كلها في تعامله مع من حوله. لأن الذي يريد الجنة يضع الأعراف والتقاليد والبيئة المخطئة خلف ظهره، ويضع هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم بين عينيه، هذا الذي يريد الجنة. مما حرمه الله جل وعلا على النار، قال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار عبد بكى من خشية الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله وعذاب جهنم. فالمجاهدون أرفع الأمة درجات، لا يجتمع غبار في سبيل الله مع دخان جهنم، إذا كان ذلك الجهاد وفق ضوابطه الشرعية التي من أعظمها وأولها إذن ولي الأمر. هذه بعض ما حرمه الله جل وعلا على النار. قال الله جل وعلا، ونعود للآية: من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم قال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. إنما أسلوب حصر عند البلاغيين. أمرت أي من قبل الله أن أعبد رب هذه البلدة. أي بلدة؟ مكة، وكانت تسمى الجبال التي حولها جبال فاران. وإبليس كما مر معنا في درس ماض لما حيل بين الجن وبين خبر السماء قال: أتوني بكل بقعة من الأرض أشمها، فأخذ يشم ثم قال: إن صاحبكم بأرض مكة. فعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في مكة، فبعث الجن لينظروا في الأمر، فكان حظ أولئك المبعوثين أن آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. ما مكة؟ مكة بلدة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. ومن وسائل التفضيل يا من تطلب العلم أربعة: يفضل الأمر بالمكان والدليل، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. هذه من أدلة أن المكان يدخل في التفضيل وتفضل في الزمان. والدليل: منها أربعة حرم، ماذا قال ربنا بعدها؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذه الثانية. وتفضل بذات الشخص، قال الله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إلى آخر الآية. وقال: يضاعف لها العذاب ضعفين. وقال في حق نبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وتفضل بنية صاحبها، فيأتي اثنان يعملان عملا واحدا تعظم نية الآخر على الأول، فيفضل على صاحبه بعظيم نيته وحسن سريرته ومقصوده من عند الله. هذه مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، ولم يبحها إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، بل إن ناقته صلوات الله وسلامه عليه التي حملته في يوم الحديبية لما قربت من البيت خلأت بركة الناقة، فقال الصحابة: خلأت القصواء، اسم الناقة. قال: والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، ولكن حبسها حابس الفيل. فالفيل حبس، وناقة النبي صلى الله عليه وسلم حبست تعظيما لماذا؟ تعظيما لمكة، وجعل الله جل وعلا فيها بيته. وهذا البيت فيه كنوز، ودل على أن فيه كنوز أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذا السويقتين يهدم الكعبة ويستخرج كنوزها. وقد قال المؤرخون والعلم عند الله أن من كنوزها غزالين من ذهب كانت الفرس قبل الإسلام أهدتهما للعرب أيام الوفاق ما بين الجاهلية وفارس. قال العلامة البدوي الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في منظومة له: هذه المنظومة قرابة كم بيت؟ 3000 بيت، صعب أن تحفظها لكن على الأقل تستظهرها. قال: ومن خباياه غزال ذهبي أهدتهما الفرس لبيت العربي، أي من خبايا البيت غزال ذهب. لما لم يقل غزالان؟ حذفت النون للإضافة. أهدتهما الفرس أي أمة الفرس لبيت العرب أي للكعبة. وهذا نجزم أن في الكعبة كنوز، لكن لا ندري ما هي الكنوز. نقول إن ذا السويقتين أو مثنى ساقان لكنهما مصغرين دلالة على دقة ساقيه، هذا يقلعها حجرا حجرا، فإذا قلع الكعبة حجرا حجرا بدهي أنه لا يطوف بالبيت أحد، وهذا معناه في آخر الزمان. والقرآن يرفع ويطوى وشو الإسلام وتهدم الكعبة ولا يحج عليها، يحج إليها. لا بلغني الله وإياكم ذلك اليوم. وقبضنا الله على التوحيد قبل ذلك. نقول إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وله، واللام لام الملك، وله أي من لله، وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. هذا القرآن الذي تكذبون به ولا تقبلونه، والخطاب لكفار قريش، أمرني الله جل وعلا أن أتلوه. وتلاوة القرآن من أشرف العبادات وأعظم الطاعات، لأن الذكر جملة من أعظم العبادات. سبق المفردون قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإذا كان نبي الأمة الذي أنزل عليه القرآن يقول: وأن أتلو القرآن، أي مما أمرت به أن أتلو القرآن، والله يقول: إن الذين يتلون كتاب الله، ثم ذكر قال: تجارة لن تبور، أي مما يعطيهم الله جل وعلا الجزاء الأوفى والنعيم الكامل، والتجارة التي لن تبور يوم القيامة كما هو في سورة فاطر. وعلى هذا نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقراءة القرآن لا تخلو من حالين: إما أن يقرأه الإنسان من المصحف، وإما أن يقرأه الإنسان غيبا. فإما إذا قرأه غيبا بلسانه فيلزم منه الطهارة من الحدث الأكبر، ولا يلزمه الطهارة من الحدث الأصغر. وأما إذا قرأه من المصحف فإنه يقرأه لا بد أن يكون طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، الأكبر بالاتفاق والأصغر عند جماهير أهل العلم أنه لا بد أن يكون متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر تعظيما لمس المصحف. أما قول الله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا كلام على الملائكة. لكن في حديث آخر: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، من هذا الحديث أخذ العلماء أنه لا ينبغي أن يلمس الإنسان المصحف وهو على غير طهارة، وأن أتلو القرآن. ثم قال الله جل وعلا: وقل الحمد لله، هذه آخر آية في السورة، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ونقول مرارا ما حررناه من قبل: إن الله جل وعلا أقام في هذا الكون شواهد ودلائل على عظمته وجلاله ووحدانيته، ومن رأى هذه الدلائل والبراهين بعين بصيرته، رآها بعين فؤاده وتأملها، ودلته هذه المخلوقات على عظمة الله، يكافئه الله جل وعلا يوم القيامة بأن يمن عليه أنه يرى وجه الله بعين بصيرته. ومن رأى هذا الكون وما فيه من دلائل قدرة الله فغاب عنها، رآها بنظره لكنه لم يفقهها بقلبه ولم يدركها بفؤاده ولم تدله على عظمة الله جل جلاله، يحرم يوم القيامة من أن يرى الله بعين بصيرته. قال الله عن أهل معصيته: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال جل وعلا عن أهل طاعته: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم بعد أن بيّن الله جل وعلا حمده على ذاته العلية وأن آياته الكونية في الأرض باقية مستمرة يريها جل وعلا عباده فيتعظ بها من يتعظ ويغفل عنها من يغفل، أخبر جل وعلا أن هناك رقيبا وحسيبا عليهم هو ربهم جل وعلا. قال: وما ربك بغافل عما تعملون. ومن علم أن الله جل وعلا مطلع عليه أسلم لله قلبه وأحسن لله عمله، واتقى الله تبارك وتعالى فيما يقول ويفعل. هذه سورة النمل على وجه الإجمال أيها الأخ المبارك، وقد تقدم القول أنها سورة مكية، وأنها والقصص والشعراء ترتيبها في النزول كترتيبها في المصحف، عنيت بأمور عقدية خلت من الأحكام، شأنها شأن القرآن المكي كله. هذا ما تيسر قوله، وأعان الله جل وعلا على إراده، والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: تأملات قرآنية.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.
1: وقولي إلهي

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الإخلاص وإحضار النية.
1: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
0: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم.
0: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه.
0: عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه.

ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة.
2: عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. رواه مسلم.
1: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه أبو داود والترمذي. باب زيارة أهل الخير.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا. غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 30 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الكبير. وبادئ ذي بدء من قوانين النفس الإنسانية أنها لا تقبل إلا على كبير، إلا على عظيم، لا تختار إلا الكبير، لا تعجب إلا بالعظيم. هذا من خصائص النفس البشرية. لذلك حينما يتعرف الإنسان إلى الله عز وجل ترتاح نفسه، لأن فطرتها كذلك، اختارت الكبير، اختارت الملك، اختارت العظيم، اختارت الرحيم، اختارت القوي، اختارت العليم، اختارت السميع. هذا معنى قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هناك توافق بين خصائص النفس البشرية وبين أسماء الله الحسنى، بمعنى أن في جبلتك تعظيم للكبير، والله هو الكبير. أن في جبلتك ميل للرحيم، والله هو الرحيم. أن في جبلتك إقبال على الكريم، والله هو الكريم. يعني كل أنواع الاقتراب وأنواع الضياع وأنواع التشتت، إذا تعرفت إلى الله عز وجل تطمئن نفسك. هذا معنى قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كنت أقول لكم دائما: ما من رجل على وجه الأرض إلا ويبحث عن شيئين، عن سلامته وعن سعادته. ولو علم الإنسان أن جبلته، طبيعته، خصائص نفسه، مبادئ تركيبه، أساسها حب الكمال، والله هو الكامل كمالا مطلقا، انتهى كل شيء. ما الذي يهز النفس أن تتوقع الكمال في جهة ثم تفاجأ بأنها ليست كاملة؟ هؤلاء الذين يتعلقون بأشخاص يعني ادعوا الكمال وهم ليسوا كذلك، يصابون بنكسة في حياتهم كبيرة جدا. لكن الإنسان إذا تعلق بالله عز وجل لن يفاجأ بأن الله ليس كما اعتقد، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني أريد قبل أن أتحدث عن اسم الله الكبير أن أبين لكم هذه الحقيقة: طبيعة النفس، خصائص النفس، جبلة النفس، فطرة النفس، مسطورة، مجبولة، مصنوعة، مبنية، مخلوقة على حب العظيم، على حب الكريم، على حب القوي، على حب العليم، على حب الرحيم. فإذا تيقنت أن الله سبحانه وتعالى أسماؤه كلها حسنى، تعلقت به وارتاحت نفسك واطمأن قلبك وسعدت في دنياك وأخراك. إذا توهمت أنه بالإمكان أن تسعد لثانية واحدة بغير الله فأنت واهم. هذا الذي يدعو إليه الدين قال كلا إنها تذكرة. الدين يذكر بقواعد فطرتك. الدين يذكر، يعني هذه السيارة، هذه المركبة مصممة على أن تمشي على طرق معددة، كل شيء فيها ينتظم، ترتاح في قيادتها، ترتاح في تحريكها، تتملك زمامها إذا هي سارت على طريق معددة، فإنها صنعت لهذا الطريق وصنع هذا الطريق لها مثلا. فحينما تخرج عن الطرق المعددة تشعر باضطراب، بخلل، باختلال توازن، بأصوات، بعثرات، بمتاعب لا حصر لها. أنا أريد أن أقول لكم، إذا عرفتم الله عز وجل اهتديتم إلى فطرتكم، وجدتم أنفسكم. وجدت نفسي حينما أتعرف إلى ربي. خصائص النفس أساسها أنها تطمئن إذا عرفت العظيم. لاحظ نفسك في مجلس، في أشخاص متعددين، المتكلم، المتألق، الذكي، القوي، تجد نفسك طوال السهرة متجها إليه وأنت لا تدري، قد تغفل كل الحاضرين، قد لا تعبأ بهم، قد لا تنظر إليهم، لأنك مركب على حب العظيم، حب الكبير. فإذا أيقنت أن الله هو الكبير وهو العظيم وهو الرحيم وأن أسماءه كلها حسنى، توجهت إليه. ما هو الدين في حقيقته؟ التفات إلى الله عز وجل، توجه إليه. من هو الكافر؟ الذي أعرض عن الله وتوجه إلى ما سواه. هذا متجه إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، أو مال يجمعه، أو منصب يحصله، أو وجاهة يحققها، وهذا المؤمن متجه إلى الله عز وجل. من الآيات الدالة على هذا الاسم العظيم قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مرة ثانية، إذا كنت في مجلس، إذا كنت في يعني ندوة، إذا كنت مع مجموعة من الناس وأنت لا تدري وأنت لا تشعر، تتجه نحو العظيم، نحو الأكثر علما والأكثر فصاحة والأكثر ذكاء والأكثر قدرة على إقناع الآخرين والأكثر شأنا والأكثر جمالا. هكذا، هذه جبلة النفس، هذه طبيعتها. فإذا عرفت من هو الكبير أقبلت عليه، يعني كل سعادتك إذا عرفت الكبير وأقبلت عليه. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، شوف الآية ما أجملها، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. يعني الممرض غير الطبيب، والجندي غير اللواء، وبائع المتجول غير تاجر كبير. في التجارة في درجات، في العلم في درجات، معلم بقرية غير أستاذ في الجامعة، ممرض غير مدير مستشفى. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. عدد الدرجات أكبر والمسافات بين الدرجات أكبر. نحن في الدنيا يستوي عظيم الشأن مع حقير الشأن في الطعام والشراب. كلنا تشجعه لقيمات، كلنا يعني يرتاح إذا دخل غرفة دافئة في الشتاء. هناك قواسم مشتركة كثيرة جدا بين أنواع الناس وأقسامهم، ولكن الله عز وجل يبين أن مراتب الآخرة كثيرة جدا ومتفاوتة جدا. والمشكلة أن مراتب الدنيا لا تعني شيئا، لكن مراتب الآخرة تعني كل شيء. مراتب الدنيا تنتهي بالموت، في الموت يستوي الغني والفقير، يستوي الصحيح والمريض، يستوي الوسيم والدنيين، يستوي القوي والضعيف، يستوي كبير القوم وصغيرهم، يستوي سرات الناس وتعاليقهم عند الموت. إذن هذه الدرجة التي كان يحققها لا تعني شيئا لأنها لا تدوم، وقد يكون عظيم الشأن عند الله صغيرا، وقد يكون عظيم الشأن عند الله صغيرا، وقد يكون عظيم الشأن عند الله حياته خشنة، دخله محدود، بيته صغير، عياله كثر، زوجته ليست كما يريد، قد يكون ذلك، ولكن درجات في الآخرة تعني كل شيء. إنها تعني مرتبته الحقيقية عند الله عز وجل، إنها تعني الخلود في هذه المرتبة إلى أبد الآبدين. لذلك انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. هذه الكلمات كلمات الإسلام، كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة سبحان الله، كلمة الله أكبر، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة إن شاء الله. هذه كلمات لها معاني عظيمة، لكن الناس مع استخدام هذه الكلمات استخداما سيئا أفقدوها معناها، أفقدوها معناها. يعني إن شاء الله، إذا أردت أن تخلف وعدك، إذا أردت ألا تدفع ما عليك تقول له إن شاء الله غدا إن شاء الله، ليس هذا معناها إطلاقا. كلمة الله أكبر قد تقولها إذا رأيت آلة صنعها أجنبي، الله أكبر، هذه لا تقال بهذا الموطن. إذا رأيت آية من خلق الله عز وجل واستعظمت خالقها تقول الله أكبر. هذه الكلمات التي نرددها الله أكبر، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه لو عرفنا معناها حقيقة لكنا في حال غير هذا الحال. لذلك ربنا عز وجل يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تساءل العلماء ما معنى الباقيات الصالحات؟ قال بعضهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا قرأت الآية شعرت، يعني أيعقل أن يكون من عنده مال كثير أو جاه عريض أو حياة ناعمة، هذا شيء تافه أمام الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ نعم، لأنك إذا قلت سبحان الله حقيقة فقد سبحته، وإن قلت الحمد لله حقيقة فقد حمدته، وإن قلت الله أكبر فقد كبرته، وإن قلت لا إله إلا الله فقد وحدته. فإذا سبحته وحمدته ووحدته وكبرته فقد عرفته، وإذا عرفته عرفت كل شيء وسعدت بهذه المعرفة إلى الأبد. أيها الإخوة الأكارم، الله سبحانه وتعالى يقول وله الكبرياء في السماوات والأرض. الله عز وجل إذا وصف نفسه بأنه كبير وبأنه عظيم وبأن له الكبرياء، وإذا أمرنا أن نكبره وإذا أمرنا أن نعظمه، لا لشيء إلا كي نسعد به، كي نقبل عليه، كي نحقق الهدف من وجودنا من خلقنا. يعني أيام الإنسان يتحدث عن نفسه لا من أجل الآخرين، من أجل أن يفتخر عليهم، من أجل أن يتيه عليهم، لكن الله سبحانه وتعالى إذا قال وهو الكبير المتعال وله الكبرياء في الأرض في السماوات والأرض، إذا أمرنا أن نكبره تكبيرا وربك فكبر، كي نسعد بهذه المعرفة. الآن اشتقاقات هذا الاسم، هذا الاسم ورد على صيغ متعددة، ورد الكبير وهو العلي الكبير، وورد المتكبر، وقد تحدثنا في درس سابق وأذكر في رمضان الماضي عن اسم المتكبر، وثالثها الأكبر وهي صيغة مبالغة. قال تعالى ورضوان من الله أكبر، وقال تعالى ولذكر الله أكبر، فالكبير والمتكبر والأكبر. لكن وجدت في الأثر أنه لا يكبر عليكم شيء ما دامت كلمتكم الله أكبر، لا يكبر عليكم شيء ما دامت كلمتكم الله أكبر. يعني أتكبر أنك تخاف من إنسان كبير؟ في حياة كل إنسان شخص بإمكانه فيما يبدو أن يفعل وأن لا يفعل، أن يعطيك أو أن يمنعك. أنت شئت أم أبيت لك حجم محدود، لك حجم مالي محدود، لك حجم في القوة محدود، لك حجم في المراتب الاجتماعية محدود. هناك أقوى منك، هناك أكثر منك مالا، هناك أعظم منك جاها، فأنت كلما واجهت من هو أكبر منك، من هو أعظم منك، من هو أشد منك قوة، من هو أبرع منك حيلة، من هو أعلى منك درجة في العلم، وقلت الله أكبر، فأنت اتجهت إلى من هو أكبر منه. لذلك وقف مرة رجل بين يدي الحجاج وكان مقدما على قتله، يريد أن يقتله، فقال هذا الرجل أيها الأمير أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك، وهو على عقابك أقدر منك على عقابي. يعني لا يكبر عليكم شيء ما دامت كلمتكم الله أكبر. أيام المرض يكبر، فإذا قلت الله أكبر يعني الله قادر على شفائك التام من هذا المرض. أيام عدوك يكبر، تقول لا نستطيع مواجهته، فإذا قلت الله أكبر ثغر هذا العدو، وإذا قلت الله أكبر ثغر هذا المرض، وإذا قلت الله أكبر حيلة خصمك المحكمة تخفق. لذلك أنت معك سلاح لو عرفت قيمته لكنت في أعلى عليين، ولكن نردد بعض الكلمات ولسنا في مستوى مضمونها. الكبرياء أيضا الكبير والمتكبر والأكبر والكبرياء، كل هذه الأسماء وردت مشتقة من اسم الكبير. أول معنى لاسم الكبير أنه في مقابلة الصغير، هذا شيء صغير وهذا شيء أكبر وهذا أكبر إلى آخره. جبل قاسيون جبل، لكنك إذا وازنته بجبل الشيخ جبل الشيخ أكبر، وإذا وازنت جبل الشيخ بجبال الألب هي أكبر، وإذا وازنت جبال الألب بجبال هيمالايا جبال هيمالايا أكبر. الكبير ما يقابله الصغير. إنسان ضارب آلة كاتبة في دائرة لا بأس موظف، لكن أمام المدير العام هو صغير، والمدير العام أمام الوزير صغير. في مراتب في السلطة في موظف معه صلاحيات، في موظف صلاحياته أكبر، معلم الصف أمام المدير صغير، المدير مدير المدرسة أمام مدير التربية صغير، لأنه مدير التربية يعني يسيطر على محافظة بأكملها، ومدير التربية أمام وزير التربية صغير. الكبير ما يقابل الصغير. إنسان يملك 100,000 أمام المليون صغير، والمليون أمام 100 مليون صغير، و100 مليون أمام 1,000 مليون صغير. فالكبير ما قابله الصغير، هذا هو المعنى الأول. لكن لا يستقيم هذا المعنى في ذات الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى تعالى عن المقدار والحجمية، ليس له مقدار وليس له حجم. الله منزه عن أن يكون له حيز أو جهة أو مقدار أو حجم، ليس بمتجزئ ولا بمتبعض ولا بمتناه، وكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. إذا ما معنى الكبير في حق الله عز وجل؟ قال الكبير في الدرجات العقلية، يعني أحيانا تلتقط صورة لمجموعة أشخاص، قد يكون أقوى إنسان بهالدائرة أو أقوى إنسان بهالمجموعة وزنه 55 كيلو، وإلى جانبه معاونه وزنه 130 كيلو، فأيهما الكبير؟ الصغير هو الكبير الأقوى يعني. ففي عنا كبر بحسب الحجم بحسب الوزن، وفي عنا كبر بحسب القوة بحسب العلم. فربنا عز وجل إذا قلنا هو كبير تعالى عن أن يكون له حيز أو حجم أو مقدار، لكن الله سبحانه وتعالى في الدرجات العقلية هو الكبير. الحق من زاوية هذا الاسم هو أكمل الموجودات وأشرفها، الذات الكاملة هو الكبير. هلأ بقول لك كبير القوم، يعني أوجه واحد. المعنى الثاني لكلمة كبير يعني كبير بمعنى أنه كبر عن مشابهة المخلوقات، يعني الله عز وجل أكبر من أن يشبه خلقه وأكبر من أن يشبهه أحد خلقه، كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. كلمة كبير في حق الله عز وجل أنه ليس كمثله شيء، هو أكبر من ذلك. يعني ما تمكنوا حينما صوروا بعض قصص الأنبياء أن يأتوا برجل ويجعلوه نبيا، ليس هناك فتوى أساسا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكبر وأعظم من أن يأتي إنسان ويمثل دوره، لذلك لا يمكن أن يظهر النبي في عمل فني، لأن الذي سيمثله إنسان هو أكبر من ذلك أعظم من ذلك. هنا معنى الكبير يعني منزه عن أن يشبه خلقه. أما الأكبر يعني الله عز وجل لا يجوز أن نقول هو أكبر من خلقه، شيء بديهي، لكن ما دام الإنسان يتجه إلى بعض المخلوقين تعظيما لهم، فإذا أخبرناه أن الله أكبر من هذا الذي تعبده من دون الله، ليس القصد أن نقيم موازنة بين الله وبين خلقه، ولكن القصد أن نصرف هذا الإنسان عن الشرك إلى التوحيد، وعن الاتجاه إلى ما سوى الله إلى الاتجاه إلى الله عز وجل. فإذا ذكرنا معنى الكبير من هذه الزاوية فلأن نوحد الله ولا أن نشرك به شيئا. لكن المعنى الآخر كلمة الأكبر يعني أكبر مما عرفت، مهما تعرفت إلى الله عز وجل فهو أكبر مما تظن، مهما تخيلت قدرة الله عز وجل فهي أكبر مما ترى، مهما تصورت رحمة الله عز وجل فهو أكبر رحمة مما عرفت. هي كلمة الله أكبر، لذلك النبي الكريم سن للمصلي أن يقول الله أكبر. يعني إذا أردت أن تصلي وجاءت وساوس وانشغلت بها، إلى أين أنت ذاهب أيها الإنسان؟ الله أكبر. يعني إذا الإنسان فرضا من باب التمثيل من باب ضرب الأمثلة دخل إلى غرفة وزير، يعني
2: رفعة منصبه وكبر شأنه يدعو من عنده، يدعو إلى النظر إليه لا إلى سواه. يعني قلما تجد إنسان في حضرة عظيم يتشاغل عنه بصبحة أو بجريدة أو بحاجة أو بنظر إلى أطراف الغرفة، لكن الذي هو معروف أنك إذا كنت في حضرة إنسان له قيمة نظرك أن تتجه إليه. فهذا معنى القول الله أكبر، يعني اتجه إلى الله عز وجل. والمعنى الأدق من ذلك أكبر مما عرفت، يعني كلما تعرفت إلى الله فهو أكبر فهو أعظم. قال العلماء حظ العبد من هذا الاسم، صاحب العلماء، جالس العلماء، وصاحب الحكماء وخبراء.

إذا صاحبت من هو في مستواك ليس في إمكانك أن تستفيد منه وليس في إمكانه أن يستفيد منك، ند لند. لذلك نحن في البلاغة عندنا الدعاء وعندنا الالتماس وعندنا الأمر. الدعاء أمر والالتماس أمر والأمر أمر، لكن إذا توجه الأمر من صغير إلى كبير فهو الدعاء، وإذا توجه الأمر من شخص إلى نده فهو الالتماس، وإذا توجه الأمر من كبير إلى صغير فهو الأمر. فأنت إذا صاحبت من هو في مستواك يمكن أن تمضي معه وقتا ممتعا، ولكن ربما لن تستفيد منه، تستمتع بالجلوس معه دون أن تستفيد منه، لأنه في مستواك وأنت في مستوى، خبراتكم مشتركة، معلوماتكم مشتركة يعني. لكنك إذا صاحبت من هو فوقك في العلم أو في المعرفة أو في القدر أو في الكمال أو في الخبرة في الحياة تستفيد منه. فما دام الإنسان مجبورا على حب العظيم وحب الكبير، إذا عليك أن تصاحب من تراه ثقة أهلا لصحبتك، تستفيد من علمه تارة، من أدبه تارة، من خبرته تارة، من نطقه تارة أخرى. هذا بعض التوجيهات من حظ العبد من هذا الإثم. وقال بعضهم العلماء على ثلاثة أقسام، ما دام التوجيه أن صاحب العلماء، جالس العلماء وصاحب الحكماء وخالف الكبراء. قال المحققون العلماء على ثلاثة أقسام: العلماء بأحكام الله فقط، فقيه متفوق في الفقه، أي سؤال طرحته عليه يقول لك ورد في حاشية كذا وفي كتاب كذا وفي المصنف الفلاني وفي الكتاب العلاني الحكم الشرعي لهذا السؤال، هذا اسمه عالم بأحكام الله فقط. قال هؤلاء العلماء هم أصحاب الفتوى، إذا أردت أن تستفتي في شيء فاذهب إليهم، لأنهم متفوقون في معرفة أحكام الشريعة. قال وهناك علماء بذات الله تعالى فقط، يعرف الله عز وجل، يعرف أسماءه الحسنى، صفاته الفضلى، يعرف عظمة الله عز وجل، مستقيم على أمره، مقبل عليه. قال هؤلاء الذين علموا ذات الله فقط هم الحكماء، في علماء وفي حكماء. وهذا الذي قلته في درس سابق: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزد من الله إلا بعدا، إنما علمه الشرعي ولم تنمو معرفته بالله عز وجل ولم ترقى عبادته إلى المستوى المطلوب، فقصر في معرفة الله وفي طاعته وتفوق في الأحكام الشرعية. من ازداد علما ولم يزد هدى لم يزد من الله إلا بعدا. لا بد من أن تتحرك على خطين اثنين، على خط معرفة الله ومعرفة أمره. أول درس في هذا المسجد تحدثت عن هذا الموضوع، هناك عالم بالله وهناك عالم بأمره وهناك عالم بخلقه. العلماء بخلق الله عز وجل يعني العلماء المشهورون في الفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك والتاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع، وفي هذه العلوم البحث كالرياضيات والتطبيقية كالكيمياء وما إلى ذلك. العلم بخلق الله شيء، والعلم بالله شيء، والعلم بأمره شيء. علامة العلم بأمره أنك تجيب عن أي سؤال متعلق بأمره، وأما العلم بذاته فعلامته طاعتك له، حينما تعصي الله عز وجل أنت لا تعرفه. فالعلماء هم الذين عرفوا الأحكام الشرعية وهم الذين يقصدون في الفتوى، والحكماء هم الذين عرفوا الله عز وجل وعلامة معرفتهم لله طاعتهم له وإقبالهم عليه ووصولهم إليه.
أما أجمل

0: في الموضوع، قال: والكبراء هم الذين عرفوا أحكام الله، الأحكام الشرعية، وعرفوا ذاته العلية. هؤلاء الذين جمعوا بين الشريعة والحقيقة، هؤلاء هم الكبراء. فالقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: جالسي العلماء وصاحب الحكماء وخالق الكبراء. الكبير من الناس هو الذي عرف الله حق المعرفة وأقبل عليه حق الإقبال، وعرف أحكامه التكليفية حق المعرفة، فقد حصل المجد من طرفيه. إنك إن رأيت عالما بالله ومعلوماته في الشريعة ضعيفة قد لا تعجب به، وإنك إن رأيت عالما بالشريعة ومعرفته بالله لا تعجبك قد لا تعجب به، لكنك إن رأيت من يجمع بين العلم بالله والعلم بأحكام الشريعة فهذا الكبير في تعبير النبي عليه الصلاة والسلام. وقديما قالوا: من تفقه ولم يتحقق فقد تفسق، ومن تحقق ولم يتفقه فقد تزندق. يعني إذا تركت علم الشريعة جانبا ولم تستقم عقيدتك واعتمدت على التأمل فقط، ربما نطقت بما هو زندقة أو بما يشبه الزندقة. وإذا تعرفت إلى أمر الله فقط ولم تعرف عظمته ربما خالفت أمره. فنحن بين نموذجين: نموذج أتقن أحكام الشريعة وغفل عن أحكام الحقيقة، ونموذج عرف الحقيقة وما عرف الشريعة. لكن الكبير الكبراء هم الذين عرفوا الحقيقة والشريعة، تحققوا وتفقهوا، عرفوا أحكام الله التكليفية، وعرفوا ذاته العلية. هذا حظ العبد من هذا الاسم: جالس العلماء وصاحب الحكماء وخالق الكبراء. شيء آخر في هذا الاسم العظيم: الكبير هو ذو الكبرياء، والكبرياء عبارة عن كمال الذات، وكمال الذات أي كمال الوجود، وكمال الوجود يرجع إلى شيئين اثنين: دوامه أزلا وأبدا، كل وجود يسبقه عدم ليس كاملا، وكل وجود ينتهي إلى عدم ليس كاملا. نحن كما نسمى في علم التوحيد حادث، لأنه سبقنا عدم وسيأتي بعدنا العدم، كل شيء هالك إلا وجهه. فالكبير ذو الكبرياء، والكبرياء كمال الذات، وكمال الذات هي كمال الوجود، وكمال الوجود يرجع إلى شيئين: دوامه أزلا وأبدا. أما الثاني وجوده ذاتي، وسبب كل وجود، أما وجود مخلوقاته ليس ذاتيا، وجود مخلوقاته متوقف على مشيئته، كن فيكون، زل فيزول، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الآن من تطبيقات هذا الاسم على العباد: فلان كبير، الحقيقة في معنى دقيق جدا، معنى كبير إذا وصف بها الإنسان ليس الكامل في ذاته بل الذي تسري كمالاته إلى غيره، يعني مشع. هلأ في عنصر خامل، في عنصر مشع، في عنصر منفعل، في عنصر فاعل. من هو الكبير من الناس؟ عالم لكن ما علم أحدا، كامل ما كمل أحدا، هذا ليس كبيرا. أما إذا كنت عالما وسر علمك إلى الآخرين فأنت كبير عند الله عز وجل. إذا كنت كاملا وسرى كمالك إلى الآخرين، يعني تخلقوا بأخلاقك، تعلموا من علمك، يعني إذا فاض الإناء على غيره فهو الكبير. هذا معنى آخر من معاني الكبير من العباد. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام جالس العلماء وصاحب الحكماء وخالف الكبراء؟ الكبراء الكامل في نفسه المكمل لغيره، العالم في نفسه المعلم لغيره. يعني أنت إذا بقيت وحدك ولو كنت في أعلى مستوى لست كبيرا عند الله، يعني باللغة الواقعية أناني. أنت حصلت معرفة واكتفيت بها، حصلت كمال واكتفيت به، لكن أين كمالك إن لم يسري هذا الكمال إلى الآخرين؟ لذلك الشيء الذي يلفت النظر هو أن الله سبحانه وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق يعني جزء كبير من نشاط المؤمن الدعوة إلى الله. المؤمن إيمان عالي وزوجته جاهلة، زوجته عاصية، يقول أنا لا علاقة لي بها، هي وشأنها، لست مؤمنا. مؤمن إيمان عالي ولا يعنى بأولاده ولا يهتم بإيمانهم ولا يهتم باستقامتهم، شيء لا يصدق. مؤمن إيمان عالي وله شريك لا يصلي وشارد وتائه وترضى به وتسكت عنه ولا يقلقك أمره، لست عند الله كبيرا. لن تكون عند الله كبيرا إلا إذا سرى علمك وسرت أخلاقك وسرت دعوتك إلى الآخرين. هذا المعنى الذي ذكره بعضهم في ما تنطوي عليه كلمة كبير من العباد. نعم. شيء آخر هو أن الله عز وجل حينما يراك تعظمه ولا تحفل بخلقه أنت عنده مقرب، لكنه إذا رآك ترتعد فرائصك أمام كل إنسان وتنسى الواحد الديان، تسعى إلى إرضاء الناس وتنسى رب الناس، تخشى الناس ولا تخشى الله، فأنت عند الله صغير. شيء آخر وهذه النقطة دقيقة جدا، أحيانا يكون الإنسان مؤمن وموحد لكنه يخاف مما يخافه الناس دائما. ما هذه الحياة؟ كلها خوف. هذا الذي يخاف وماله حرام ودخله حرام وأفعاله منحطة، معه الحق أن يخاف وله أن يخاف، لكن المؤمن إذا ظن أن الله سيعامله كما يعامل أهل المعصية والفجور فقد وقع في سوء الظن بالله عز وجل. أنت تقع في سوء الظن بالله إذا ظننت أن الله سيعامل المؤمن كما يعامل الفاسق. وقلت مرة: إذا خفت أن تعامل كما يعامل الفاسق الفاجر فهذا الخوف عقوبة لك على سوء ظنك بالله. هذا الخوف عقوبة لك على سوء ظنك بالله. الله عز وجل يحبك أن تعتمد عليه، يحبك أن تثق به، يحبك أن تتوكل عليه، يحبك أن تعتز به. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. يعني الإنسان ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لازم يرافق الإيمان معنويات عالية، يرافق الإيمان ثقة بالله عز وجل، يرافق الإيمان تفاؤل، يرافق الإيمان شعور بالتفوق. رأوا أحد أصحاب رسول الله يمشي مشية كأنها مشية كبر، فقالوا أنه أكبر في الإسلام؟ قال لا، هذا عز الطاعة. يعني أنت أحيانا حينما تطيع الله عز وجل يجب أن تعتز بطاعتك. أيام أنا والله لا أشرب لأنه معي مغص، معي قرحة بالمعدة، ليش كلام؟ لا أشرب لأن هذا شراب محرم في ديني، هذا أكمل. أتستحي بأمر الله عز وجل؟ يعني هذا المسلم الذي يخاف الله عز وجل يعطي ألف تبرير وتبرير لعدم شربه الخمر على أنه مصاب بقرحة، على أنه يعني أتستحي بأمر الله عز وجل؟ إذا قلت أنا لا أشرب لأن الله حرم شرب الخمر وافعلوا ما تريدون، انتهى الأمر. يعني المقصود أن تعتز بالله، أن تثق به، أن تعتمد عليه، أن تتوكل عليه. هذا إذا كنت تراه كبيرا، هذا إذا كانت كلمتك الله أكبر حقيقة. تقول الله أكبر في الصلاة، تسمع الله أكبر كل يوم 5 مرات، وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر في كل حركة من حركات الصلاة في الله أكبر. لذلك قلت مرة في خطبة قبل سنوات طويلة، الذي يقول الله أكبر ويطيع مخلوقا ويعصي خالقه ما قالها ولا مرة ولو قالها بلسانه 100,000 مرة. إذا قلت الله أكبر وخشيت الناس ولم تخشى الله، ما قلت الله أكبر ولا مرة. هذا الذي نسعى إليه، أن ندع الشكليات والكلمات الجوفاء والكلمات المستهلكة، وأن نعود إلى أصل الدين، إلى جوهر الدين. من عصى خالقه وأرضى مخلوقا ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه 100,000 مرة، يعني الله أكبر الله مسبح الله أكبر شيء جميل، أرضى زوجته وعصى ربه. ما قلت الحقيقة بلا مزاملة بالأسماء الصريحة، رأيت رضاها أكبر عندك من رضا الله عز وجل أبدا. حينما تطيع مخلوقا وتعصي خالقك، هذا الواقع، رأيت رضاء هذا المخلوق أكبر عندك من رضاء الله أبدا. لكن حينما تقول الله الكبير الله الغني، لا أفعل هذا ولو قطعت إربا إربا، الآن قلت الله أكبر. يعني أنا الآن دخلنا في صميم الدرس، الآن دخلنا في التطبيق العملي. ما جدوى أن تقول الله هو الكبير والمتكبر والكبير المتعال والعلي الكبير وذو الكبرياء، والكبير هو الذي تعالى عن أن يشبه خلقه، والكبير هو في الدرجات العقلية؟ ما جدوى كل هذه المعلومات الدقيقة عن اسم الكبير ما دمت تتجه إلى مخلوق وتنسى الخالق؟ لذلك علامة المؤمن لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يرى أحدا أكبر من الله، وإذا قال الله أكبر فهو فعلا أقوى الناس، لأنك إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. لذلك هناك امتحانات دقيقة في الحياة، هذه الامتحانات الله عز وجل يضعك أمام ظرف صعب، تغلق الأبواب كلها في وجهك، يفتح طريق باب واحد باب معصية. فإذا قلت ماذا أفعل؟ لا حول لي ولا قوة، إن شاء الله الله ما بيأخذني. معنى ذلك رأيت حاجتك إلى هذا الشيء أكبر من رضوان الله تعالى. ويجب أن تعلم أن الآية قرأناها قبل قليل، ورضوان من الله أكبر. هل تعلمون سياق هذه الآيات؟ تفضل. الحديث عن الجنة، يعني بعد أن ذكر الله لنا في القرآن الكريم الحديث عن الأشجار وعن الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، وعن أنهار اللبن، وعن أنهار العسل المصفى، وعن الحور العين، وعن الولدان المخلدين، وعن كل ما في الجنة من مباهج، قال ورضوان من الله أكبر، يعني إذا كان الله راضيا عنك إحساسك بهذا الرضا أكبر عندك من كل شيء. وهي أكبر شيء، آخر شيء في الدرس، يعني إذا شعرت أن الله راض عنك هذا الشعور أكبر شعور تناله في الأرض. كنت مرة أقول حينما قال الله عز وجل، حينما ذكر، حينما قرر في كتابه الكريم أنه رضي عن أصحاب رسول الله، فقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قلت مرة والله ما في الأرض كلها، لا في قديم الزمان ولا في حديثه ولا في المستقبل، في كل القارات، في شتى المجالات، في كل النواحي، ما من مرتبة أعظم من أن يرضى الله عنك. إذا رضي عنك المخلوقون جميعا ولم يرضى الله عنك، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ما ينفعك أن يرضى الناس جميعا عنك، ما ينفعك أن تكون في معظما عند الناس كلهم ولست عند الله عظيما. لهم صغار عند الله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ما قيمة الدنيا كلها؟ لو أنك تملك الدنيا كلها، يعني سمعت عن شركة من الشركات الكبرى في العالم، يعني في عندها فائض هي في حيرة في توظيفه، 4,000,000,000 دولار، شركة سيارات، فائض النقدي الذي ليس لها، يعني لا تعرف كيف توظفه، 4,000,000,000. طيب لو أن الدنيا كلها لك، لو أن هذه الشركة لك، لو أن القارات الخمس ما فيها من مصانع هي لك، ولم يكن الله عنك راض، ما قيمة الدنيا كلها؟ كلام دقيق. يعني أنت أيها المؤمن قد تكون يعني من عامة الناس، في الدرجة الاجتماعية إنسان عادي، إذا كنت تعرف الله عز وجل وكان الله راضيا عنك، أنت عند الله عظيم الشأن. لذلك دخل على النبي رجل، النبي هش له وبش وقال أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. قال أو مثلي، من أنا؟ قال نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. قد تكون طالب، قد تكون موظف الدرجة العاشرة، قد تكون مساعد كاتب، قد تكون عندك محل صغير متر بمتر، لكنك تعرف الله ومستقيم على أمره، أنت عند الله عظيم. لذلك لما قال أحد العارفين بالله والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف، والله كلامه صحيح. لو كشف الغطاء وعلم ملوك الأرض كم أنت في مرتبة علية عند الله. أما أهل الدنيا هان أمر الله عليهم فهانوا على الله، هان أمر الله عليهم فهانوا على الله، تلاقي حياته تافهة عند الله، لم يبال الله في أي أوديتها هلاك، تلاقي بموت موت سيئة بشعة حقيرة، فبائع المعروف تقي مصارع السوء، يموت كالجيفة، يموت وهو يعصي الله، يموت ولا يدري به أحد. لكن المؤمن له عند الله شأن كبير. أيها الإخوة الأكارم، إذا تحدثت عن اسم الله الكبير فمن أجل أن نعرف الكبير، ومن أجل أن نقبل عليه، ومن أجل أن نطيعه، ومن أجل أن نكون عنده مقربين. ورأس القربى عند الله عز وجل طاعته. آخر كلمة أقولها لكم، قال له يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. طاعتك لله عز وجل هي كل شيء. وهي التي تحدد مكانتك عند الله عز وجل. وأنت كمؤمن وتعلم أن الله كبير، يجب أن تعتز بالله عز وجل، وأن تثق بالله، وأن توقن أن لك معاملة خاصة. في قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في الأرض خليفة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟

منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو

به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق

أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ

حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم.

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

فسألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق

وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا

فاضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.

معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟

بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟

عذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان

لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.

0: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون
1: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا

هتهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك

القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى

الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة

يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم.

الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.

تنفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

الفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم

قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم

أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم

من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل،

الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة

ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم

واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم،

تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.

قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا

فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات

بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير

بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم.

من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.
2: حين أستمع إلى حبات المطر تملأ بألحانها أسماع الأرض، أتذكر رحمة الله، وأتذكر فضله وغناه. سبحانه، أليس هو الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ أليس هو الله الذي يغير جدب الأرض إلى ربيع مزهر؟ بلى، برحمته الواسعة سبحانه يغيث القلوب فيحييها من بعد موتها، ويسقيها من ماء الأمل فيجدد فيها الحياة من بعد يأسها وقنوطها، لأنه الله الغني الكريم يفتح خزائن سماء جوده لتنزل علينا سحائب منه ولطفه خيراتها علينا، فيجبر الكسير ويغني الفقير ويشفي المريض ويغيث الملهوف ويحقق الرجاء ويجيب الدعاء. كم من كرب طال أمده وامتدت به السنون وضاقت به الصدور، فما هي إلا أن أظلته سحائب الرحمات من القريب المجيب، فتبدل الحزن وغمره السرور ورأى بعينه الفرج وامتلأت مقلته بدموع الفرح. كيف ذلك؟ لأنه الله القريب ذو الفضل العظيم، وكما أنه يعلم متى ينزل غيثه على أرضه، فهو سبحانه أعلم متى يرسل فرجه ليسعد قلب عبده. إنه الله المنان البر الكريم الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين، وجعل القرآن شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، وصلاة وسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمين، الذي فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله إلى يوم البعث والنشور. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من هذه البقعة الطاهرة من بقاع الأرض، تحية لكم من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. أيها المستمعون الكرام، ولا يزال القرآن الكريم بحرا زاخرا بأنواع العلوم والمعارف، ولا يزال القرآن يتحدى أساطين البلغاء بأنه الكتاب المعجز. مستمعينا، هيا بنا نبدأ هذا اللقاء بخير الكلام، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نعيشها من سورة الرعد، بدءا من الآية 19 إلى الآية 34 من نفس السورة، بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.

العظيم. صدقت يا ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا هو القرآن الكتاب المعجز الذي سيظل يمنح الإنسانية من علومه ومعرفه ومن أسراره وحكمه ما يزيد إيمانا وإذعانا بأنه المعجزة الخالدة للنبي العربي الأمي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هكذا مستمعينا الكرام عشنا في رحاب سورة الرعد بصحبة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. استهللنا بهذه التلاوة المباركة هذا النقل لصلاة الفجر من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه أيها المستمعون الكرام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، ويستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. مستمعينا الكرام، هلم بنا إلى الدعاء إلى أن يؤذن لفجر هذا اليوم الطيب المبارك. تعالوا نعيش مع الابتهالات والإذاعات الدينية بصحبة الشيخ محمد عبد القادر أبو سريعة.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: إله إلا الله، قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان الحق، في وقت الحق. لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعينا الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه، وقد رفع الأذان الشيخ محمد عبد القادر أبو السريع بعد أن قدم مجموعة من الأدعية والابتهالات الدينية. أيها المستمعون الكرام، عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ومن أوجه البر أخي المستمع الكريم، وأشدها يقينا وإيمانا للمسلم، بر الوالدين وصلة الأرحام. فعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. صدقت سيدي يا رسول الله. مستمعينا الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة والتي يؤمن فيها الشيخ محمد صابر الجعفري. نعود مرة أخرى إلى خير الكلام القرآن الكريم، تلاوة قصيرة نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استقيم يرحمكم الله، تراصوا واعتذروا، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، صلوا صلاة مودع، لينوا في أيدي إخوانكم، واعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها.

0: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: بسم الله.

اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد على كل حال يا رب العالمين. اللهم

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم

0: اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسدا هينة لينة بطاعتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعين الكرام، قضيت صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه. كنا معكم قارئا للقرآن الشيخ محمد أحمد شبيب، ومبتهلا الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وأمن في الصلاة الشيخ محمد صابر الجعفري. مستمعين الكرام، وفي نهاية هذا اللقاء لكم تحية حسن صفوت من الإذاعة الخارجية، ومحمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الدينية. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والميكروفون ينتقل الآن إلى دار الإذاعة إلى هناك.
1: مستمعين الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.

أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبحنا.

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عرفنا وجوه الإحسان، ونريد أن نقف عند قول الحق سبحانه وتعالى: إن الله يحب المحسنين. الحب كما نعرفه هو ميل قلب المحب إلى المحبوب، وذلك أمر بالنسبة للبشر، لكن بالنسبة للحق هو تودد الخالق بالرحمة والكرامة على المخلوق. والحق سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يكونوا على خلقه، فكما أن الله أحسن كل شيء خلقه، يريد من عباده وقد تفضل عليهم بالعقل المفكر فيخطط، وبالطاقات فتبرز التفكير إلى عمل، يريد منا الحق أن يكون رائدنا في كل عمل، أن نحسنه حتى نكون متخلقين بأخلاق الله. لأننا كما قلنا سابقا، إذا وجدنا كل إنسان يحسن عمله فستشيع النغمة التي قلناها سابقا: كل مستقبل حسن في صنعة يقول الله. إذن فتشيع كلمة الله نغمة في الوجود تعليقا على كل شيء حسن، حتى الذي لا يؤمن بذلك الإله يقولها الله أيضا، فكأن الفطرة تنطق بأن كل حسن يجب أن ينسب إلى الله، سواء كان الله هو الذي فعل مباشرة كالأسباب والكونيات والنواميس، أو خلق من فعل الحسن. يبقى كله يقول إلى من؟ يقول إلى الله. ولو علم الذين لا يحسنون أعمالهم ماذا يحرمون الوجود من لتحسروا على أنفسهم، وليتهم يحرمون الوجود من كلمة الله، ولكنهم يجعلون مكان الله كلمة خبيثة تقول أخيه، فيشيع القبح في الوجود. وحين يشيع القبح في الوجود لمصنوع له صنعة، لا تتصوروا أن يحسن هو صنعته، سيقابل المجتمع برضه بأن يفسد في إيه؟ صنعته، ويكون الإنسان في عمومه هو الخاسر. فقول الله والله يحب المحسنين تشجيع لكل من يلي عملا أن يحسنه ليكون على أخلاق الله. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. نسق القرآن نسق عجيب. أنتم تذكرون أنه تكلم عن الصيام، وبعد ذلك تكلم عن الحج، وجعل الأهلة مواقيت للناس، ورمضان شهور قبل أشهر الحج، فيبقى أمر طبيعي. وأمر آخر يستدعي أن يتكلم في الحج، وهو أن الكلام في أصل القتال في الأشهر الحرم وعند الحرم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى. وفي آية: لي يسألونك عن الأهلة، جعلها مواقيت للناس وخص الحجة. يبقى إذن الكلام عن الحجة كلام سياقي طبيعي. كلام حين يقول الله وأتم الحج والعمرة، نفهم منها إيه؟ لا تأمر بإتمام الشيء إلا إذا كان الشيء قد حق أن تفعله. وبعدين يقول لك أتمه، مش بداية مشروعية، لا، ده بقول لك أتم الحج فكأنك بصدد أنك بدأت فيه وبدأت فيه بتشريع، ويريد منك مش أنت حج أن تتمه تجعله تاما مستوفيا لكل مطلوبات المشرع فيه. هنا ساعة يقول وأتم الحج والعمرة لقائل أن يقول الحج شيء والعمرة بدليل أنه عطفها عليه. احنا نعلم أن العطف يقتضي ايه؟ المغايرة، يقتضي ويقتضي مشاركة، يقتضي مغايرة ويقتضي مشاركة. إذا قلت مثلا جاء زيد وعمر يبقى فيه مغايرة، زيد غير عام، إنما في حاجة اجتمعوا فيها ولا لا؟ وهو المجيء. يبقى العطف يقتضي إيه؟ مشاركة وإيه؟ ومغايرة. فإن وجدت مشاركة ولم توجد مغايرة ما ينفعش العطف، إن وجدت مغايرة ولم توجد مشاركة ما ينفعش الإيه؟ ما ينفعش العطف. يبقى لازم يوجد إيه؟ مشاركة وإيه؟ ومغايرة. أتم الحج والعمرة، نقول له طيب إيه المشاركة في الاثنين؟ أن هذا نسك وذلك نسك، مش كده؟ طيب ودي المشاركة، والمغايرة إيه؟ إن ده له زمن مخصوص ودي ما لهاش زمن، وإن دي مشروط فيها وقفة بعرفة وده مش مشروط فيها وقفة بعرفة. يبقى إذن المسألة اقتضت إيه؟ مغايرة ومشاركة. لكن حينما قال الحق سبحانه وتعالى في المشروعية قال ولله على الناس إيه؟ ما جابش حكاية الإيه؟ العمرة، مع أن هنا الحج هيبقى شيء والعمرة واللي ربنا علينا إيه؟ حج البيت. حج الايه؟ حج البيت. طيب عال حج البيت، نقول له طيب ما هو القرآن لابد ان يؤخذ القرآن كله مع بعض، تجيب كل الآيات التي تتعلق بالموضوع. فحين يقول الحق في قرآنه ايضا واتم الحج والعمرة لله، نقول العمرة جاية هنا غير الحج، صحيح. لكن حين تقرأه قول الله في سورة براءة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، عرفت أن في حج تاني بس صغير، عرفت أن في إيه؟ حج تاني. ما دام يقول الحج الأكبر يبقى فيه إيه؟ زي ما تقول الواحد أخوك الأكبر كلمني، يبقى فيه كبير مش كده؟ وفي أكبر. يبقى إذن ما دام قال الحج وقيده بالأكبر يبقى في حج أصغر، نقول كبير بلاش أصغر دي كبير وعظيم. ليه رحت الصغير دي؟ عندك مرحلة واسعة برضو تخليها يعني كبير برضو، كويس كده؟ يبقى إذا فهمنا. ولذلك الآية في قوله ولله على الناس حج البيت، جاب البيت وهو القدر المشترك في الحج والعمرة، مع أن النبي قال الحج عرفة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ حج عرفة. لكن في الحيثية التعليلية هناك في الأمر ولله على الناس حج الإيه؟ طب ما كان يجيب الخصوصية، لو أنه يريد الحج المزمون بزمن ومكان هو عرفة كان يجيب الإيه؟ لكن هو جاب الخصوصية عرفة، النبي قال الحج ايه؟ لكن هو جاب القدر الايه؟
2: المشترك.
1: القدر المشترك. يبقى كلمة ولله على الناس حج البيت يعني القصد الى معظم هو البيت، فان كان في زمن مخصوص هو الاشهر يبقى ده الحج الايه؟ الاكبر، وان كان في زمن موش مخصوص يبقى الحج الايه؟ الحج الكبير. مع كل جدا ان يسمي الحج اللي في اشهر معلومات وفي عرفة يسميه الحج الاكبر، مع كل ايه؟ أم قال لك لأن زمن العمرة زمن شائع في كل السنة، فالقاصدون للبيت يتوزعون على العام كله، ولكن ده نظرا لأنه عرفة يبقى لازم كله حي إيه؟ يبقى الحشد أكبر ولا لا؟ يبقى المسألة أمر طبيعي، الأمر إيه؟ الأمر طبيعي. وأتم الحج والعمرة لله، يبقى الحج هنا هو إيه؟ الحج الأكبر، والعمرة يبقى الحج هو الكبير، ويبقى التشريع ثبت بقوله سبحانه ولله على الناس حج الايه. وما دام جاء بالأمر المشترك في قوله حج البيت، يبقى يريد مين؟ الاثنين، الحج الأكبر والحج الايه؟ والحج الكبير. أهل الآية دي جات تجيب الحج الأكبر والحج الايه؟ بالتوزيع. وأتم الحج والعمرة. الحق سبحانه وتعالى يخاطب عباده ويعلم جيدا أن بعض الناس سيقبلون على العبادات إقبالا شكليا، وقد يقبلون على العبادة لأغراض أخرى غير العبادة، فكان ولا بد أن يبين أن مجرد القصد للحج والعمرة المطلوب منا إتمامهم لازم يكون لله لا لشيء آخر. ما هو فيه ناس حتى بيروح بعثة نشر، مش كده ولا ايه؟ لله. عايز يبقى الحج، اشمعنى فلان يبقى الحج وده مش الحج؟ ولذلك كنا يعني حريصين على ان كلمة الحج دي تيجي. طب ليه مش معنى الركن دي اللي نقول الحج فلان؟ احنا طب ما قلناش المصلي فلان ولا المزكي فلان ولا الصايم فلان. حتى مسألة يعني، فيمكن كده وحد عارف. يبقى لله، وما دام القصد فيه لله هتخدمنا في قضايا متعددة. ايه القضايا؟ انا عايز احج لله، يبقى مش ممكن ححج الا بمال شرع الله وسائله. واناس كثيرون يظنون ساعة ما يسمعوا كده من حج فلم يرفث ولم يفسخ خرج من ذنوبه كيوم ايه؟ يقول لك يبقى عمل المظالم اللي عملها، وبعدين يقول لك نحج لها حج. نقول له يا حبيبي، اولا لازم تكون الحجة لله ومن مال حلال، وما دام لله ومن مال حلال لازم تعرف عشان ما تنغشش. مش الذنوب كلها اللي هتخرج منها كيوم ولدتك امك، الذنوب المتعلقه بالحق سبحانه وتعالى. ليه؟ لان الذنب المتعلق بالله انت ما ضايقتش ربنا بيه، انما الذنب المتعلق بالبشر هو اللي ظلمت البشر، انما محدش من يقدر يظلم ربنا. واتم الحج والعمره لله. والحق سبحانه وتعالى حين يشترط شيئا في تشريع يبقى بيحتاط لواقع يعلم كينونته من خلقه. كلمة وأتم الحج والعمرة لله، افهم ان الله لا يقولها الا لانه عالم ان بعض الناس هياخدها لمين؟ لنفسه. فمن الاول كده من النور كده اقول لك خليه لله. طيب، وبعد ذلك يعلم ان ظرف الانسان في حركته الحياتية لا يخضع لإرادته، ولكن لإرادات تسقط عليه من غير مسقط، القدريات أو لأشياء تسقط عليه من مسقط. هب إن إنسان رايح يحج كده ثم مرض مرضا، قال له الأطباء لا يمكن أن تنتقل، أحرم وحصل له الحكاية، يبقى منع عن الحج بشيء ملوش غريم فيه، ملوش غريم فيه. طب هب ان هو ما فيش ابدا اي حاجه، وبعد ذلك جه عدو وقال له لا هنا ما تمشيش من هنا ومنع، يبقى ده عدو ليا في ايه؟ غريب. احتياط المشرع بالشرط في تكليف يبقى معناه اشعار النفس البشريه ان الله احتاط لكل ظروفك، سواء كانت الظروف تقع من غير غريم اللي هي القدريات، او تقع من غريم وهي اللي لها ايه اسباب. قال فان احصرتم، فإن أحصرتم، أحصرتم يعني إيه؟ ولذلك في حسرة وفي أحصرة. حسرة دي للقدريات، وأحصرة يبقى عدو كده وقف قال لا مرة. زي ما حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحديبة وقال ما تمشيش، مش كده ولا لا؟ يوم يعمل لنا إيه؟ يقول لك لا، أنا لا أهدر تهيئك ولا أهدر نيتك ولا أهدر استعدادك ولا أهدر إحرامك. يبقى نعمل ايه يا ربي؟ قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي اللي هنذبحه يعني. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني الايه؟ المكان اللي هو. إذا كنت سائق الهدي انما ما كنت سائق الهدي يبقى مش ضروري. ده كلام على الاول. تبقى تكلف حد يذبحوا لك. فان احصرتم فما استيسر من الهدي. ما استيسر يعني ايه؟ يعني كان الحصول عليه ايه؟ ميسور. كان الحصول عليه ميسور، سواء كنت انك تملك الثمن، وقد توجد الاسمان معك ولكنك لا تجد المسمن اللي تقدر ايه
2: عليه.
1: اللي تقدر عليه. فما استيسر من الهدي. الهدي هو ما يهدى للايه؟
2: للكعبة،
1: للحرم يعني. ده كلام على الاول. او ما يهدي الانسان الى طريق الرشاد. مأخوذ من الايه؟ المعنى من الاثنين، من الهدى يعني. وبعد ذلك تجد شرطا اخر في الشرط، كأن برضو في الحالة دي تطرأ حاجة تانية. قال لك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ايه؟ فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية. الله، عمال بينقلني كده بتشريع، كل حاجة يبلغ الايه؟ التشريع المناسب. مريض ما يقدرش، عنده أذى من رأسه زي الصحابي اللي هو كعب وكان في رأسه أمل وقعد بقى يعني الأمل تعبه وبتاع، قال له إيه؟ احلق عشان ترتاح من الإيه؟ من العملية. الأذى هو الذي يؤلم، شيء إيه؟ يؤلم. طب وده يعمل إيه؟ أم قال لك زي ما شرع لمن أحصر إنه ما استيسر من الهدي، كذلك شرع لمن حلق رأسه لمرض أو به أذى من رأسه شرع إيه؟ صيام، صدقة، نسك. صيام أو صدقة أو إيه؟ أو نسك. وتجد إنها مترتبة ترتيب تصاعدي. صيام أنت عملت عملية إنما ما تعداش النفع المباشر لغيرك. صدقة عملت عمليه تعدى النفع فيها لغيرك بس بقدر ايه محدود، سته هتطعم سته مثلا كده كويس، او نسك يعني ذبيحه. شوف التركي ولا لا. يبقى فردي من ايه؟ صيام، يا تصوم ثلاث ايام، يا تطعم سته، يا تذبح ايه؟ رقاها مين؟ من الاضعف للاقوى للاقوى، عشان تعرف ان التشريع يعني عشان ما دوكا ما يقولش يعني ده انا هبقى في المنزله اهي، في المنزلة الأخيرة. يقول له لا ما انتش في المنزلة الأخيرة، ما دام انت فقتك كده خلاص. بس خد بالك من الحق سبحانه وتعالى، ساعة يشرع دم عشان تكفر عملية من عمليات المطلوبة في الحج، برضه قال لك طب افرض انه ما وجدش، ام قال لك تصوم ثلاث ايام في الحج وسبعة لما ترجع. الله، عمال بيترقى في الايه؟ يترقى في المسائل التشريعية، كل حاجة يدخل فيها ايه؟ يدخل فيها الحل اللي ممكن يخرج المؤمن من ايه؟ من المأزق اللي هو ايه؟ النفس اللي يكون فيه. فمن كان منكم ايه؟ او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فاذا امنتم، يعني راح الاحصار، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إحنا قلنا إن العمرة قصد البيت في مطلق زمان من العام، والحج قصد البيت في خصوص زمان من العام. العلماء لما يجي يقول لك طب ده تكليف وده تكليف، نعملهم ويا بعض ولا كل واحد لوحده؟ قال لك هما الحظيات، ملحظيات الفضل وملحظيات الحسن. قال لك إن اللي بيقول الإفراد بالحج أحسن، لأنه خص كل نسك بسفرة، مش كده ولا لا؟ خص كل نسك
2: بسفرية،
1: يبقى أفرد بالحج يعني السفرات اللي إيه؟ للحج، ويبقى يعمل سفرة تانية لإيه؟ للعمرة. واللي يقول لك لا، لما يجيبهم ويا بعض ويحرم بالحج والعمرة معا بإحرام واحد، يذهب أول ما يذهب ويأتي بنسك العمرة ثم يظل على إحرامه إلى أن يخرج إلى الإيه؟ يبقى ده قرن. قرن يعني إيه؟ يعني جابهم بإحرام إيه؟
2: واحد
1: واحد واحد. يقول لك ده أحسن. قال لك ليه؟ لأن يا أخي ربنا أقدر أنه يعمل نسكين اتنين بإحرام واحد، ويجي واحد متمتع لا يعمل العمرة ثم يتمتع خلاص ويتحلل منه، وبعدين يبقى يجي قبل الحج يحرم بالإيه؟
2: بالحج.
1: يحرم بالإيه؟ بالحج. وده إيه؟ يبقى اسمه ايه؟
2: متمتع.
1: اسمه متمتع. متمتع لانه تحلل من الايه؟ تحلل من الايه؟ من الاحرام. يقول لك ده المتمتع ايه احسن ليه؟ ام قال لك لانه فصل بين امرين بما اخرجه عن العاده، احرم وبعدين تحلل وبعدين
2: احرم
1: بعدين احرم تاني. يبقى اذا كل واحد له ملحظ ولا لا؟ كان الله لا يريد ان يضيق على خلقه اداء نسك على اي لون من الايه؟ من الالوان. فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. فما استيسر هنا بقى كلمة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج كأن ما استيسر من الهدي بمجرد التمتع. يبقى يصح أنك تذبحه ولا لا؟ تذبحه قبل ما تطلع إيه؟ قبل ما تطلع عرفة. ويصح تخليه ليوم النحر، ويصح أنك أنت تعمله بعدين، ما هوش خلاف يعني. فما استيسر من الإيه؟ من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. كلمة فمن لم يجد معناها إيه؟ يعني ما عندوش. الوجد هو حضور الشيء معايا. من لم يجد نقول له اوعى بقى تعمل زي الناس اللي بيروحهم أول ما ينزل قبل ما يطوف يروح السوق ويجيب بقى الهدايا. ده كلمة هدايا دي كلمة مهذبة يعني. ويجيب الهدايا وبعدين يجي لك في البتاع ساعة الهدية تمام تقول لك أنا ما عنديش. يقولوا لي ما عندناش عايزين نصوم. أقول له طيب أنا هنروح بقى اللوكاندا أو الحتة اللي أنت ساكن فيها وحفتح الشنطة وليس لك مما فيها إلا مقدار ما يقيم حياتك إلى أن تعود. بقى أنت تملاها بقى ساعات وإقلام ودنيا هايصة وبعدين تقول أنا ما وجدتش. أنت بتغش مين؟ بتغش نفسك. يبقى فمن لم يجد يعني لا يجد صحيح. فمن لم يجد. ولذلك الذين يحسنون أداء النسك لا ينزلون السوق إلا قبل أن يسافروا بيوم أو باتنين وينزل إن كان بقى معاه حاجة كده بأدب يجيب على الأد ويودي. إنما اللي بقى ينزل بقى وينشعف على السوق ويخلص وبعدين يجي نقول له يا شيخ انت مستيسر من الهدي ولا حاجه يقول لك انا ما معيش انا عايز ايه؟
2: اصوم.
1: انا عايز اصوم. ولا يجيش يقول لك انا عايز اصوم الا هو مروح. يا اخويا ما الصيام كان من اول ده. انت ساعه ما تكون عارف انك انت منزلك شوف ساعه ما تكون بقى داخل بالاحرام بالعمره وعارف انك انت يا دوب جاي على قد مصاريفك تبتدي تصوم الثلاث ايام عشان تبقى ايه العذر عنه مسبق مش لاحق. يعني العذر ما جاش بعدين. العذر ايه؟
2: مسبق.
1: او على الاقل تصوم يوم الايه السابع والثامن والايه والتاسع عادي التلات ايه. وبعض العلماء رخص تصوم ايام التشريق. وبعدين لما تخلص بقى من منى وبتاع وحاجات زي دي انت بتدي بقى وانت يا في مكه تصوم الباقي السبعه ايام يا في الطريق وانت جاي في اهلك انت حر بقى تعمل العمليه ايه العمليه دي. ففدية فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. تبدأ من إيه؟ الأصول أنها تبدأ من ساعة ما تكون بعمرتك وانت عارف أن أنت ما عندكش إياه
2: ساعة
1: أو من يوم السابع والثامن والإيه والتاسع وسبعة إذا إيه رجعت. تلك عشرة كاملة. ثلاثة وسبعة تطلع
2: عشرة.
1: أم قال لك ده ربنا بده يؤكد أنها مربوطة إيه؟ لأن في مرة تيجي الواو بمعنى إيه بعنى أو يعني ثلاثة أو إيه أو سبعة إذا رجعتم. قال لك لا ده دول عشرة أحسن تاخدها الواو بمعنى إيه بمعنى أو لأن الواو بتالت بمعنى إيه جاء الخلافة أو كانت له قدرا وكانت له قدرا. يبقى الواو تيجي بمعنى إيه بمعنى إيه أو. فعلشان ما تدخلش لها من أي ناحية قال إيه تلك عشرة كاملة. أو أراد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى أن الصائم هيصوم عشرة أيام فهي كاملة بالنسبة لأداء النسك ومن ذبح لا يفضله.
2: الله.
1: ومن ذبح لا يفطر. ما تفتكرش ان ده يبقى احسن من دي ما دام مش واجد صحيح مش واجد احتراف لا مش واجد صحيح، يبقى يصوم ثلاثة وإيه سبعة، تلك إيه عشرة وكاملة. يعني إيه؟ يعني إياك أن تظن أن الصيام ينقص أو أقل من ذكر. ذلك تشريع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إيه يعني لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ حاضر يعني مقيمين في المسجد الحرام. ودي حدوده إيه؟ قال 12 ميل. خدها حدود الحرام. اللي أهله في المسجد الحرام ما عندوش الإيه الحكاية دي؟ ما عندوش. ما تقولوش إذا رجعت لأهلك وإذا عملت إيه؟ قال إيه؟ أم قالك لأن بعض العلماء قال المقيمون وحاضروا المسجد الحرام الطواف بتاعهم الدائم ده بيغنيهم عن إيه؟ عن العمر. وإن عمل ما يدخلش في التفنيطة دي. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر الإيه؟ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. كيف يقول الحق أنه شديد العقاب في التيسيرات اللي عملها دي؟ يعني إياكم أن تغشوا في هذه التيسيرات، إياكم أن تغشوا في هذه التيسيرات. كأن من المعقول أننا نعمل إيه؟ أن يمكن ندلل شوية في دي، أن الله إيه؟ شديد الإيه؟ شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات. طب في الصوم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ما قالش الأشهر المعلومات ليه بقى أخرى؟ كان يقول لي شوال وذي القعدة وذي الحجة زي ما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال لك إيه، لأن التشريع في رمضان ده خاص جه فلازم يعين زمنه. لكن الحج ده أصله كان معروف عندهم قبل الإسلام، وعارفين إيه وعارفين شهوره وعارفين كل حاجة، فمش عايزة يعني كانوا بيحجوا قبل الايه؟ قبل الاسلام. فالاشهر المعلومات، طب الاشهر المعلومات دي اللي هي ايه يعني؟ شوال وذي القعده وعشر من ايه؟ وبعدين بوقفه عرفه وبايام منها بتنتهي ولا لا؟ ام قال لك ما هو بعض الشهر دخل في ايه؟
2: في الشهر.
1: في الشهر. الحج اشهر معلومات، وكلمه معلومات جاءت عشان تبين لك ليه ما بينهاش. قال لك اصلها معلومه. اصلها ايه؟ معلوم. الحج اشهر. الحج أشهر. طب الحج ده معنى كيف يجاب عنه بالزمن؟ يبقى الحج في أشهر، الحج حدث في أشهر معلومات. وإلا فالحج مش كل الأشهر. أم قال لك ليه مش كل الأشهر يا أخوي؟ ما هو إحنا ساعة ما بنروح ونحرم نبقى دخلنا في إيه؟ الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفس للسان رفس، وللعين رفس، وللجوارح الأخرى رفس، كلها تلتقي في عملية الجماع ومقدماته. رفس اللسان في الحج إنه يجيب سيرة العملية دي بالنسبة لله، رفس العين إنه يبص لها بصة يعني كده إنه حي. يبقى إذن كله يتعلق بإيه؟ طب ولا فسوق. طب الرفس جائز في غير الحج وفي غير يوم رمضان، مش كده؟ لكن يوجد في منطقة حلال ولا لا؟ أحل لكم ليلة الصيام إيه؟ يبقى فيه شيء يوجد حلالا في موطن ويحرم في موطن. فالرفس محرم في الحج، إنما فيه من طبعه حلال في غير الحج. طب والفسوق، أيوجد فسوق يحرم في الحج ولا يحرم في غير الحج؟ يبقى الفسوق في كل وقت محرم. ولكن الحق سبحانه وتعالى نبه إليه هنا ليه؟ لأن أيها المسرف على نفسك إن كنت قد فسقت بعيدا عن بيت الله فاستحي أن تعصى الله في بيت الله. استحي إنك أنت تعصي في بيت الله. ولذلك قال لك بيت الله ده أنت رايح علشان تنفذ عن نفسك الذنوب. أترتكب فيها الذنوب؟ ده انت جاي عشان تغسل نفسك من الايه؟ من الذنوب. تقوم جاي ترتكب ذنوب؟ استحي، لانك في بيت مين؟ في بيت الله. واعلم ان المكان ده بيت الله هو المكان الوحيد الذي يحاسب فيه على مجرد الإرادة. ولذلك ربنا بيقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك حتى احنا بنيجي كده وناخد حتة من دي كده نضح مثلا نقول له يا اخي بقى تسكر في بيت العالم، هل السكر يعني في غير بيت العالم يبقى حلال؟ لا، انما يا شيخ اختشي تبقى ابن عالم ولا بيت عالم ولا عالم مش عارف ايه وتسكر في مسألة. كذلك انت ببيت ربنا يبقى كلمة بقى الرفس حلال في مواضع، هنا يحرم ولكنه حلال، ولكن الفسوق ممتنع في كل وقت. والجدال، الجدال برضه في غير الحق يمكن نجادل بدليل وجادلهم بالتي أحسن. قال لك بس الحق ده بقى مش عايزين فيه جدل. والجدل هو أن يلف كل واحد من الطرفين على الآخر ليطوقه بالحجة. انتوا عارفين الجدل بتاع الخوص، تجيب الحتتين كده وتعمل دي وتجدلها على دي ودي وتجدلها على دي ودي وتجدلها على دي، كل واحد عايز يعمل ايه؟ يلف على قال لك الجدال إن جاز في غير الحج فما تعملوش مسار جدال. ليه؟ قال لك لأن هناك بقول وجادلهم بس بالتي هي ايه؟
2: أحسن.
1: أحسن. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ يعني انتوا دلوقتي يا محامين عمالين بتدافعوا عنهم، طب ومين اللي يدافع عنهم يوم القيامة؟ إذن فالجدال ممنوع هنا ليه؟ شوف بقى التقدير الحق لظرف البشر وعواطف البشر والاعتراف بها والتقنين لأمر واقع معترف به. الحج يخرج الإنسان من وطنه ومن مكان أهله كده؟ ومن ماله ومما ألف واعتاد من حياة. حين يخرج الإنسان هذا الخروج وأنت خارج أيضا من هذا تضيق أخلاق الناس، يعني لأننا جميعا نعيش عيشة غير طبيعية. اللي بينام في أوضة لوحده ولا على الأقل على سرير لوحده في أوضة مع الناس مش كده، وبعد ذلك يجد ان هو يمكن يضطر ينام 10 في اوضه مش كده، اللي الاسره كلها عندها دورتين ميه لما يحب يقضي حاجه مثلا ولا اي حاجه يقدر يروح مش كده ولا لا، بدليل الناس انها بتريح نفسها دلوقتي وعد دلوقتي الحاجات اللي هي يعني مستوفيه يعمل لكل اوضه ايه دورت ميه الايه لوحده، لان من الجائز ان احب ان اقضي حاجتي وقت قضاء حاجتك. وحين تكون هذه المسألة موجودة خلاص لا رأي لإنسان، ولذلك يقول لك لا رأي لحاكم. اوعى تاخد رأي واحد محصور زي ما احنا نقول، لأن دي بتخل توازنه. فإذا الحياة طبيعية ولا غير طبيعية؟ غير طبيعية. يقوم إياك أن تدخل في جدل، لأن ربما كان الضيق من تغيير نظام حياتك ومما تتعرض له من تغيير رتابة أمورك يضيق خلقك. فيبقى واحد يكلمك كلمة يمكن هي ما تزعلش ولا عرضك حاجة تطلع ايه تطلع فيه. ولذلك ساعة ما يوجد جماعة يروحوا يحجوا ييجوا محبين قوي قوي ييجوا أعداء قوي قوي. ساعة ما كل واحد يقدر ان هو الكل خرج عن الف عادته وخرج عن رتابة حياته وترك من يحب، كل دي عوامل نفسية ولا لا؟ فانت احترم ان واحد ما تعرفش ماذا اهاج خاطره، لا تعرف ما الذي غير مزاجه، تقوم انت ساعة ما يجي باي حاجة ايه ما تجادلش ليه؟ ام قالك لان دي هتبقى مقصة. لما ما تبتديش تجادلني ساعة ما نفسي متغيرة برضو أنا لما نفسك تبقى متغيرة مش حقيقة يعني بلعت لي حبل عليك مش كده ولا لا؟ تقوم المسائل تستقيم ولا لا؟ إنما هب بقى إن كل حاجة جدال تبقى المسائل تيجي شكلها إيه؟ تبقى حاجة والله تقول له عين الخرج ده من هنا ولا الخرج ده مضايق رجلي ولا شمعنا جايب علبة الجبنة دي عند رأسي ومشم ريحتها بس أنا مش هنخلص. أم قال لك لا جدال في الحج واحتسبوا خروجكم عن عاداتكم وعن رتابة أموركم وعن أنسكم بأهلكم واشتغلوا بالأنس بالله لتتحملوا في جانبه كل شيء. ويكفي أنك في بيت الله يكفي. فيبقى الحق سبحانه وتعالى قال إيه؟ فمن فرض فيهن الحج يعني نوى إنه يحج يبقى يوطن نفسه على الثلاث، لا رفث ولا فسوق ولا جدال إيه في الحج. واعتقدوا أن ما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما تفعلوا من خير يعلمه الله بعد فعلك ولا هو يعلمه قبل فعلك؟ هو علمه قبل فعلك إنه هيحدث، إنما فيه فرق بين علم ما يحدث وعلم ما إيه؟ ما حدث بالفعل، لأنه هو الحج عليك في أن يعلم عنك ما يحدث منك ولا أن يعلم عنك ما حدث بالفعل. ما حدث بالفعل. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ما هو الزاد؟ الزاد هو ما يأخذه المسافر ليتقوى به على سفره. وده طبعا كانت عند العرب قديما أمر موجود، لأن المكان الذي يذهبون إليه ما فيش فيه أكل. كل ظرف من الظروف دلوقتي اتغير، وعادة الناس اللي كانت تذهب إلى هناك ومعها أكفانها ومعها ملح طعامها ومعها الخيط والإبرة، ما كانش في حاجة هناك، أصبحت تذهب إلى هناك لتأتي بكماليات الحياة. كماليات الحياة، يقول لك ده أصله جاي من السعودية وجاي مش عارف سبحان الله العظيم. كأن الحق سبحانه وتعالى جعل من كل ذلك إيزان، بأنه أخبر قديما يوم كان الوادي غير ذي زرع قال يجبى إليه ثمرات كل شيء. وانظروا إلى دقة الأداء القرآني في قوله يجبى. معنى يجبى يعني إيه؟ تخذ بالقوة، مش بخطر اللي بيودي، مش بخطر مين؟ فكأن من يذهب بالثمرات بكل ألوانها إلى هناك مرغم أن يذهب بها. يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا. منين؟ من لدنا، من عندنا، مش من إيد الناس. ده احنا كده احنا ايه نبقى. وإذن دي تصديق لقوله وارزقهم من الثمرات ولا لا؟ واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، مش كده ولا لا؟ وبعدين الحق سبحانه وتعالى يعطي من واقع الأمور ما يؤكد صدقه قديما بشيء لم تكن هناك أقضية سابقة لتكون مقدمات تدل على النتيجة. تكون هناك مقدمات تدل على الايه؟ على النتيجة. عشان إذا حدثت تقول يا سلام، طب ودي جت إزاي؟ الحق سبحانه وتعالى تجد أنتوا تعرفهم أن المملكة السعودية دي نجد والحجاز، الثروة البترولية كلها جاءت من نجد. فلو أن الحجاز لم يدخل في المملكة بأيام عبد العزيز أبي سعود لظل الحجاز كما هو وأخذت نجد كل الخير. يوم يشاء الله سبحانه وتعالى قبل ما تتفجر ينابيع الأرض بالبترول يوم يزين لخير الحجاز إن الجماعة بتوع نجد ياخدوا الحجاز ويضموه للمملكة، وبعد ذلك خير النجد كله في البترول قبل أن تنتفع به نجد غطى الحجاز كله. بنفس مشروع معمار ابتدأ هناك، طرق ابتدأت هناك، ما التفتوش إلى أنهم يعملوا في نجد إلا بعد ما شبعت مين؟
2: حجاز.
1: يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعتنا إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. كتير بتبقى فتنتهم في الشكل، في المنظر، في الهيئة. يحب يلبس شيك، يحب يلبس ماركات، يحب دايما يبقى شكله جميل. في الجنة سح، سح بمعنى كلمة السح في الهيئة وفي الملبس. يا ترى لبسنا ايه في الجنة؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وثيابهم فيها حرير، وثلاث أنواع من أنواع الحرير هتبقى دي ملابس أهل الجنة. ربنا قال سبحانه وتعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. ايه السندس وايه الاستبرق؟ قالوا السندس هو الحرير الرقيق، وقالوا الاستبرق نوع من الحرير لكن ثخين سميك شوية. فيجمعوا ما بين كل أنواع الحرير، وده طبعا جزاء وفاقا. قلنا القاعدة دي مضطردة في كل حاجة في الجنة. من ترك الخمر في الدنيا شرب من خمر الآخرة، واللي يشرب الخمر في الدنيا لم يشرب من خمر الآخرة. واللي بيتواضع لله تبارك وتعالى وبيمتثل لأمر الله تبارك وتعالى والكلام للرجال، فلا يلبس الحرير، الحرير مش الحرير الصناعي، ها الحرير الصناعي ده نايلون، إنما الحرير اللي من دودة القز، الحرير الطبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وهو ماسك حتة ذهب وماسك قطعة من حرير، وقال هذا حرام على ذكور الأمة، على رجال الأمة. الذهب والحرير حلال لنسائها. فاللي هيسيب الحرير ده في الدنيا سيلبس من حرير الجنة، وثيابهم فيها حرير، وكل أنواع الحرير. وبعدين الآيات قالت صفة الألوان، الحرير ده عاليهم ثياب سندس خضر، حرير لونه أخضر. اشمعنى اختار لون الأخضر؟ اللون الأخضر اللي فيه معنى الهدوء، اللي ما بيزغللش العين، اللي فيه إحساس بالسكن. ومش كده بس، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر فيه انه الوان الحرير هتبقى على كل الوان الطيف واكتر منها كمان، حرير اصفر وحرير احمر وحرير اخضر، كل اللي نفسك فيه، كل اللي تتمناه هيبقى لك نصيب منه واعظم. والكلام للرجال وللنساء، بس الكلام اختصنا بالرجال علشان اتحرمت عليهم في الدنيا وبقت من ثمار ومن جزاء الآخرة جزاء وفاقا. دايما نقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اللي بيسيب حاجة لربنا، ربنا دايما يديله أكتر مما يتوقع. فكرة عايزين ناخد القاعدة دي تبقى قاعدة في حياتنا، لأنها سنة ربانية. اللي بيعمل اللي ربنا يريده ربنا بيديله أعظم مما يريده. هي كده القاعدة بتقول كده، بتقول إيه؟ كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. وده هيفكرنا باسم الله المنان. اشمعنى اسم الله المنان؟ على فكرة ليس من أسماء الله المنعم. كتير مننا بيبقى فاهم المنعم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، لا لا لا، المنان أعلى. عارفين الفرق ما بين المنعم والمنان؟ المنعم يعطيك النعمة، إنما المنان يثقلك بالنعمه. عارف يعني ايه يثقلك بالنعمه؟ يعني حضرتك كنت متصور مثلا ان انت لو دخلت الصفقه التجاريه دي ان هيجي لك فيها 1,000,000 جنيه، فربنا يديك 100,000,000 جنيه. ايه ده، معقوله؟ اه والله، يقولوا يثقلك بالنعمه حتى يخرسك لغايه ما تبقى مش عارف تتكلم. وهي دي المنه اللي ربنا بيمتن بيها على كل واحد بيترك شيء لله فيعوضه الله خيرا منه. انت سبت الحرير في الدنيا فربنا يديك كل الانواع وكل الاشكال وكل الالوان من الحرير، حرير استبرق عرفناه، وحرير سندس رقيق وسميك. يا كل من ترك شيئا لله، خد معايا القرار مع اول لقطه في ملابس اهل الجنه، خد معايا القرار بالله عليك، سيب حاجه لربنا. انت مش قادر تبطل الذنب ده، طب بالله عشان ربنا، ولربك فاصبر عشان ربنا. ممكن تبطل الذنب ده عشان ربنا، والله العظيم ربنا هيعوضك اكتر منه بمراحل، وفي الدنيا قبل الاخره. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لو بقيت على مراد ربنا مش مراد نفسك، يعني بقيت ماشي زي ما ربنا يريد مش زي ما انت عايز، لانك انت ممكن تعوز اشياء تظن انها فيها الخير، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عشان كده خد معايا قرار، وخدي معايا قرار. يمكن صعب عليك تغيري من لبسك، عارف انه صعب قوي على بنات كتير انها النهارده تقول معقوله اضحي بالفساتين السواريه الجميله دي، معقوله اغير من شكلي ده، معقوله ده انا دافع فيها الوفات. طب بالله عشان ربنا، مش بتحبي ربنا؟ بالله عليكي، مش ربنا احب اليكي، احب اليكي من كل شيء؟ انا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى احب اليكي مما سواه عشان ربنا، لاجل حبك لربنا. ممكن تضحي بالحاجات دي لله؟ انا عارف ان انت ممكن تكوني صارفه عليهم فلوس كتير، وبنات كتير تقول صعب عليا قوي ان انا اغير دلوقتي وابتدي البس، انتوا عايزيني البس ايه، عبايات او البس اسدالات او البس؟ لا صعب قوي الكلام ده. لا مش صعب لو بقى لله. الدرس الاول بيقول سيبوا اشياء لله، ربنا يعوضكم عنها افضل مما تتخيلوا. الدرس الثاني مع ثياب اهل الجنه. انتوا عارفين يا جماعه ثياب اهل الجنه دي هتتعمل ازاي؟ جه راجل للنبي صلى الله عليه وسلم وساله السؤال ده، وقال له هي هتتنسج؟ يعني حد هيخيطها لنا؟ هيبقى في خياطين في الجنه؟ هيبقى في ترزيه في الجنه؟ فضحك الصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ أتضحكون من رجل يجهل يسأل من يعلم؟ تضحكوا من إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم تشقق من ثمار الجنة، تشقق من ثمار الجنة، تشقق من ثمار الجنة. يعني إيه؟ يعني حضرتك كده تبقى قاعد، وأنا كل شوية أقول لك القعدة في الجنة قعدة ملوكي، حضرتك قاعد كده في ظل من ظلال شجر الجنة، بعدين نفسك تلبس القميص الماركة ده، عايز تلبس البنطلون اللي كان نفسك تبقى لابسه في الدنيا، ويمكن ما كانش معاك الفلوس اللي تقدر تلبس بيها البدلة الشيك دي، او انت كان نفسك تلبس الفستان الرائع ده، تعمل ايه وتعمل ايه؟ تبقى قاعد كده وبعدين تلاقي اللي انت اشتهيته من قبل يمكن تسأل ربنا، من قبل ما تسأله تلاقي اتكون بقى قدامك. البس يا عم، اتشيك يا عم، احلى شياكة في الدنيا يا سيدي، واحلى شياكة في الدنيا يا سيدتي. بمجرد بس ان انت تشتهي شيء تلاقيه قدامك، ويمكن تلاقيك لبسته في الحال. سحر ده ولا خيال؟ سحر الجنة.
1: وبعيش فيها وبشوف بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها.
0: عارفين النبي صلى الله عليه وسلم، وقلتها ده الدرس الثاني، قال طوبى للغرباء. ايه طوبى دي؟ ناس مش فاهمة يعني ايه طوبى. طوبى دي طوبى يعني؟ لا لا، طوبى دي مش بالتاء. طوبى دي اسم شجرة في الجنة. عارفين تمشوا في ظلها قد ايه؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم يمشي الراكب في ظلها مسيرة 100 عام ينبت منها ثياب اهل الجنة. الشجر يا جماعة مش زي الشجر بتاعنا ده، ده بقول لك 100 سنة تقعد ماشي ماشي في ظل الشجرة. وانت ماشي في الظل الجميل ده، الظل الرائع ده، عايز تغير؟ لا لا لا، اللبس ده ادم عليا، ادم ده يمكن ما بقالكش مثلا كام دقيقة لابسه. لا لا لا لا لا، احنا عايزين نغير. ما احنا قلنا بقى الجنة كل ما تشتهيه تجده قدامك في الحال. عايز البس كذا، فتلاقي الشجرة دي اللي اسمها طوبة دي تلاقي نازل ليك الثياب اللي انت اشتهيته. الدرس هنا هيبقى حاجتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى دي لمين؟ قال طوبى للغرباء. الدرس الثاني احنا عايزين نفهم مين هم الغرباء. قال صلى الله عليه وسلم أناس صالحون في وسط أناس سوء كثير. دايما الإنسان اللي بيبقى مخالف لعادات الناس وطبائع الناس بيبقى غريب. ايه يا عم انت هتتدروش لي فيها؟ ايه يا ستي انت هتتمشيخي لي فيها؟ ما كله بيعمل كده عادي يعني؟ هي خلاص الدين بقى في الكلام اللي انتوا بتحفظوه ده غربة؟ طب يا جماعة ربنا اللي قال، طب النبي صلى الله عليه وسلم قال، ده ربنا قال وإن تطيعوه تهتدوا. ده اللي بيمشي في سكة النبي صلى الله عليه وسلم هو ده اللي على صراط مستقيم، ده اللي بيمتثل لأمر ربنا هو ده اللي ربنا قال في شأنهم اهدنا الصراط المستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. يا سيدي يوه، انت بقى طول الوقت كده مقفلها يا عم، سعى ربك وسعى قلبك غربة عشان تقول للناس يا جماعة الصح كده؟ ما ينفعش كده. تلاقيهم ممكن يبقوا على حال قوم لوط لما قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. ايه يا عم؟ ايه يا سيدي؟ ده ناس عايزه الطهر، ده ناس بتقولك ما ينفعش نعيش كده من غير فجر، ما ينفع. لا لا لا لا لا، امال يعني الحياه مش هيبقى ليها طعم؟ لازم يبقى فيها كده شويه روشنه. انهم اناس يتطهرون، غربه غربه شديده قوي. النهارده اللي بيقول للناس الصح فين بيقولوا عليه درويش، وبيقولوا عليه متشدد، وبيقولوا عليه ارهابي، وبيقولوا عليه. اللي يأمر الناس النهارده بسنه النبي ويدلهم على كلام ربنا سبحانه وتعالى بيبقى في عرف الناس كده. فعشان كده بيحس بالغربه لما يتواجد في وسط صعب. لما يجي يقول للناس ما تفتكر ربنا شوية، ما تيجوا نذكر ربنا، ما تيجوا نستغفر، ما تيجوا كذا، الحق ده عايز يعمل لي فيها شيخ، الحق، بقت صعبه قوي. وفي ناس بقت من شده الغربه بقت مش عارفه ابجديات. والله العظيم مر علينا ناس كتير قوي، بنات كتير جدا ممكن تشوفهم في الشارع تحسبهم ان هم والعياذ بالله بعاد قوي عن ربنا، لكن والله مش عارفين. تقول لك بالله هو الحجاب، الحجاب ده بجد يعني، يعني ده واجب في الشرع؟ انا مش فاهمه كده. مش كان في واحده بتقول، انا كنت فاهمه ان المحجبه دي اللي يعني ايه الحجاب يبقى درجات في الجنه. يعني ايه درجات في الجنه؟ اللي تلبس حجاب تخش ادنى الجنه، لكن كلنا داخلين الجنه، اللي تلبس حجاب تاخد درجه زياده. زودتها بقى حبتين ثلاثه ورحت لابسه بقى مش عارف اسدال وحجاب، تاخد درجه كمان. اللي تلبس خمار بقت في وسط الجنه. ياه، اللي لبس التقاب دي فوق خالص. فاهمه انها درجات في الجنه، مش فاهمه ان الحجاب سيبنا دلوقتي بقى من ان هو تكشف وشها ولا تستر وشها والكلام الخلافات ده، انما اللي تلبس حجاب اللي تبقى ستره جسمها، ان ده واجب عليها، ان ده من فرائض الاسلام. مش عارفه كده، بنات كتير ما تعرفش الكلام ده. حكى لنا مره واحد من المشايخ انه بيقول بنت من البنات قالت له انه كانوا في الجامعه جروب كده مع بعض، فواحد التزم شويتين، فالبنت جايه عادي يعني خالص ما فيش اي مشاكل، ازيك يا فلان وعامل ايه، وبتسلم بالايد وبتاع، فهو كشف. قالت له في ايه؟ هو الدين بيأمرك بكده؟ قال لها الدين بيأمرك بكده؟ ايه ده؟ قال لها والله النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اصافح النساء، ولما النساء جم عشان يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم راح حاطط حاجه كده زي وعاء كبير وحطوا فيه ميه وحط ايده النبي صلى الله عليه وسلم عشان ياخدوا بركتها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء. قالت له هقول لك على حاجه، والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما فيش واحد من صحابي سلم عليا الا وكنت عارفه انه خبيث، ما بيمسكش الايدين كده، انما واضح ان هو غرضه مش شريف. انا ما بقولش ان كل الناس اللي بتعمل الكلام ده كده، ده هي اللي بتحكي بتقول ان الصحابي اللي كانوا معاها كده. قالت له انا اول مره اعرف ان ده اصلا في الاسلام. ياما ناس مش عارفه احكام الف ب في الاسلام. واحد مش عارف يعني ايه غسل الجنابه مثلا. ايه غسل الجنابه دي؟ يعني حضرتك يعني لما مثلا تحتلم او لما الراجل يجامع زوجته المفروض انه بيغتسل. يغتسل يعمل ايه يعني؟ شويه ميه كده وخلاص؟ لا، حضرتك لازم جسمك كله تغسله بالميه، ما يبقاش ميه بصابون، يبقى ميه كامله على جسمك كله بحيث ما فيش جزء من جسمك الا وينزل عليه ميه. ايه ده، معقوله؟ لازم يعني ده في حاجه اسمها غسل جنابه، ما ينفعش ما تبقاش كده. في ناس مش عارفه المعاني دي. في ناس لما خلاص ما فيش ميه خلاص هتوضى ازاي؟ ما فيش وقت، ما يعرفش ان في حاجه اسمها تيمم مثلا. في ناس مش عارفه الف ب، ما يعرفوش احكام الزكاه، ما يعرفوش ان فلوسهم لما تبقى توصل لحد النصاب اللي هو 85 جرام عيار 24 يطلع بقى على حسب ما يطلع بسعر الذهب، لما يبقى معاه المقدار ده من الفلوس ويعدي عليه سنه لازم يطلع عليه 2.5%. في ناس بتقول لك لا ده بيطلع الارباع، يعني انا كان معايا 100,000 فالحمد لله بقوا 150 هطلع على ال 50. لا، بتطلعهم على ال 150. طب صرفتهم مفيش مشكله، الاسلام ما بيلزمك بعد سنه معاك كام؟ الحمد لله الفلوس زادت. لا، هم بالغين النصاب، طلع للغلابه، طلع للفقراء. غربه يا ناس، الدنيا فيها غربه شديده. احكام الف به اسلام ناس كتير مش عارفه عنها حاجه. غربه في التصورات، غربه في فهم الدنيا، غربه. عشان كده لما حد بيامر بمعروف او بينهى عن منكر بيعتبروا ان الكلام ده صعب وانه مخالف للحريه، والاسلام مش بيكبت حريات الناس، لكن الاسلام بيقول ايدي في ايدك، دلني وادلك، خد بايدي، خدي بايد اختك وخد بايد اخوك، وبينا مع بعض نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نخفف وطئه الغربه. ده انت اخويا وحبيبي. معنى عالي قوي في الاسلام، انما المؤمنون اخوة. انا عايزك ترفع شعار مع طوبى للغرباء، ترفع شعار اني انا اخوك فلا تبتئس، ترفع شعار اوثق عرى الايمان الحب في الله، دلني ودلك. اوعى لما اجي انصحك بنصيحة تفهم ان انا عايز اتعالى عليك او عايز افرض رأيي عليك، لان في ناس للأسف بتعمل الكلام ده بطريقة غلط، وعشان كده الناس ممكن بتنفر منهم. ايه يا عم انت جاي تتنطط عليا؟ هو خلاص يعني ايه اللي خلاص هو ده الدين؟ لانه بيقولها بطريقة مش صح. الصح ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. دروس ثياب اهل الجنة: واحد، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ودرسنا معاها اسم الله المنان، وافتكرنا منة المنان سبحانه وتعالى. الدرس الثاني كان الغربة. افهم ان الغرباء اللي هيبقوا حالهم مختلف عن حال الناس، ان ربنا سبحانه وتعالى هيكسوهم من ثياب اهل الجنة من طوبة. اصبر على الغربة، وخفف الغربة بالاخوة، بالحب في الله، باوثق عرى الايمان، بانما المؤمنون اخوة. تعالوا نشوف مشهد اخر من مشاهد سحر الجنة في الحلقة الجاية.

أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة،

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: سناء وهيب تحييكم وتقدم لكم حصاد الأسبوع في عناوين النشرة. حزب الله يرفض وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وزيرة الخارجية الأسترالية تقبل المزاعم المتعلقة بسوء المعاملة والاعتداء التي طرحها نشطاء أسطول الحرية. وفي الرياضة، البولندية مايا خفالينسكا تبلغ أول نهائي لها

0: في إحدى بطولات جراند سلام وذلك في بطولة فرنسا المفتوحة. في التفاصيل، رفض حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، ويطالب الأمين العام لحزب الله بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، وهو ما ترفضه إسرائيل. وكان قد أعلن عن وقف لإطلاق النار في 17 من أبريل نيسان، إلا أنه تعرض لانتهاكات يومية مع استمرار انتشار القوات الإسرائيلية داخل مناطق في جنوب لبنان، ومواصلة الجماعة المدعومة من إيران شن هجمات لها على إسرائيل. وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان إن الجيش الإسرائيلي لم يكن مسؤولا عن الهجوم بقذائف الهاون الذي أسفر عن مقتل أحد عناصر قوات حفظ السلام الصربية.
1: Hezbollah launched mortar shells that hit a UNIFIL position and killed a UN personnel member in southern Lebanon. The IDF said overnight Hezbollah launched several mortar shells that landed inside of a UNIFIL force position in the Dibin area in southern Lebanon.
0: شهدت جلسات تقديرات الميزانية في مجلس الشيوخ الأسترالي مواجهات حادة بين حزب الخضر ووزيرة الخارجية بيني وونغ، وتحولت المناقشات بين أعضاء المجلس في بعض اللحظات إلى مشادات صاخبة، مما اضطر رئيس الجلسة إلى إيقافها مرتين لأخذ الاستراحات المجدولة. وخلال الجلسة قالت بيني وونغ إن الحكومة الأسترالية تنظر بتشاؤم إلى إمكانية إجراء تحقيق مناسب في الإدعاءات المتعلقة بسوء المعاملة التي قال مشاركون في بعثة مساعدات إلى غزة إنهم تعرضوا لها. ولكن وونغ وصفت أمر سوء المعاملة المزعوم بأنه مروع وغير مقبول، مؤكدة أنها تصدق ما ورد في الشهادات.
2: Well, my principal position is to always believe women when allegations of sexual assault are made.
3: So you believe these women?
2: Hang on, please don't interrupt, Senator. I have an answer.
0: تظهر أرقام جديدة أن ظاهرة التشرد في ولاية نيو ساوث ويلز تشهد ارتفاعا حادا خصوصا في المناطق الإقليمية. ووجد تقرير التشرد في نيو ساوث ويلز أن عدد الأشخاص الذين ينامون في العراء في الولاية ارتفع بمقدار 75% خلال 6 سنوات. وسجلت منطقة إلاوارا وجنوب نيو ساوث ويلز ارتفاعا لافتا بلغ 689%، حيث ارتفع العدد من 27 شخصا إلى 213 شخصا. ويأتي هذا التقرير بعد دراسة أخرى أجرتها جامعة نيو ساوث ويلز، وجدت أن أزمة التشرد أصبحت كبيرة أو حادة جدا في ثلثي المجالس المحلية في أستراليا، مقارنة بحوالي 10% فقط خلال عقد 2010. أقر مجلس النواب الأسترالي الدفعة الأولى من الإجراءات التي تضمنها مقترح الموازنة الحكومية، إلا أن الدعم الذي تحتاج إليه الحكومة من حزب الخضر لتمرير التغييرات الضريبية في مجلس الشيوخ ما زال غير مضمون، بعد أن أعرب المتحدث باسم الحزب في الشؤون الخزانية نيك ماكيم عن مخاوفه من الصلاحيات التقديرية الواسعة الممنوحة لتعديل القواعد الضريبية. وقالت سيناتر الحزب الوطني بريجيت ماكنزي في تصريحات لبرنامج توداي على القناة 9 إن هذه الموازنة لا تحظى بشعبية.
4: This is unprecedented powers to a treasurer in a budget. To me it screams that they're a bit like not letting us know what their plans were heading into the budget with the taxes they were going to impose, that they don't want to bring that to the parliament, and so they're leaving that in Jim Chalmers' back pocket for him to change at a later date. And you're right, this is a friendless budget.
0: تستمعون إلى حصاد الأسبوع. تواجه خطط الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة انتقادات من مختلف الأطياف السياسية في أستراليا، ونشرت الولايات المتحدة الأمريكية تقريراً أوضحت فيه أن الرسوم الجمركية المقترحة بمعدل 12.5% تأتي رداً على ما تعتبره تقصيراً من بعض الدول في مكافحة العمل القسري. لكن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشارمز قال إن أستراليا تمتلك بعضاً من أقوى القوانين في العالم لمكافحة العبودية الحديثة، في حين قال المتحدث باسم المعارضة في شؤون التجارة مات كانافان إن التقرير لم يتضمن سوى سطرين فقط عن أستراليا. من جانبه أعلن زعيم المعارضة أنغس تايلر دعمه لموقف الحكومة في هذه القضية.
5: Like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it to a friend. We fought with them in every war, every major war.
0: أفاد المكتب الأسترالي للإحصاءات بأن 3/4 النمو السكاني في أستراليا يعود إلى الهجرة، وإذا استمرت التوقعات الحالية فمن المتوقع أن يبلغ عدد سكان أستراليا 30 مليون نسمة بحلول عام 2031، وقد وصل عدد سكان أستراليا رسميا هذا الأسبوع إلى 28 مليون نسمة. قال رئيس قسم الديمغرافيا في المكتب الأسترالي للإحصاءات بيدر كو إن السكان يزدادون بمعدل يبلغ نحو 1.6% سنويا. أعلنت الزعيمة السابقة للحزب الليبرالي في كانبرا ليان كاسلي استقالتها من الحزب بشكل نهائي بعد 7 أشهر من تنحيها عن المنصب القيادي. وقالت عضوة الجمعية التشريعية في دائرة يوربي إن الحزب يعاني من ثقافة سامة وإنها لم تعد قادرة على البقاء فيه. وأكدت كاسلي أنها ستتقدم كنائبة مستقلة بعد ما وصفته ب18 شهرا من التنمر والترهيب والأكاذيب والتهديدات. من جانبه نفى زعيم الحزب الليبرالي مارك بارتن وجود ثقافة سامة داخل الحزب، لكنه قال إن الحزب تعامل مع الشكاوى المتعلقة بالتنمر. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء خطة صندوق تبلغ قيمته 1.8 مليار دولار كان مخصصا لمعالجة ما وصفته الإدارة بتسليح الحكومة. وكان الهدف من الصندوق تعويض أشخاص قالت الإدارة إنهم تضرروا من ممارسات نسبتها إلى إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. وقد واجه المقترح طعونا قضائية ومعارضة من الديمقراطيين، إضافة إلى بعض الجمهوريين في الكونغرس. قال الائتلاف المعارض إنه سيحتاج إلى العمل بجهد أكبر لتوسيع قاعدته الشعبية بعد استطلاع للرأي نشرته صحيفة The Australian Financial Review أظهر تصدر حزب أمة واحدة نسبة التأييد الأولي. وأظهر الاستطلاع حصول الائتلاف على 20% من الأصوات الأولية مقابل 28% لحزب العمال و 31% لحزب أمة واحدة بزيادة 4 نقاط. وقال النائب العمالي جوليان هيل إن نتائج الاستطلاع تظهر شعور الناس بالإحباط في ظل ضغوط تكاليف المعيشة. أما النائب في الائتلاف دان تيهن فقال إن النتائج تعكس عدم الرضا العام عن أداء الحكومة.
6: Two thirds of the Australian people think the nation is heading in the wrong direction, and I think that's very, very telling. And we've always known that we've got a big job ahead of us. I thought that it was a really bright spot that when it comes to economic management, the coalition is pulling clearly ahead. Now we've just got to broaden that and make sure in 2 years' time when we present to the Australian people that we've got a compelling case across the board.
0: استمعتم إلى حصاد الأسبوع، قدمته لكم سناء وهيب.
7: لا نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4-3.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: يلا يا حبيبي اتأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني حنسمع ولا حنقرأ ولا حنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة، هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا، كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. صباح الخير. أسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظكم ويسعدكم ويوفقكم وينور قلوبكم ويشرح صدركم ويطهر قلوبكم ويحقق أمانيكم ويطيل أعماركم ويحقق لكم كل ما تتمنون. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل نظرتنا في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. يعلمنا يوسف عليه السلام هنا ألا نقف على هموم الحياة وجراحتها، وأن نتركها لله ونمضي للمرحلة التي تليها بسلام. قف هنينة، تذكر كل من أخطأ في حقك أو أساء إليك، ثم أغسل قلبك بماء العفو. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذا هو داء التعود. العضال حينما يكون الشيء عظيما جليلا مهيبا جميلا فيتكرر المرور عليه فتتلاشى تفاصيله المبهرة فيستحيل عاديا. هنا تقع في شراك وبراسن الإعراض، لا شيء عادي غارقون في النعم. فأما الزبد فيذهب جباء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ستنقش غمامة القبح عن أرضنا قريبا بعدما يكمل الله اختباره لنا. فلا تصدق روايتهم بموت الخير واستعلاء الفساد والشر. ستختفي كل هذه الطرحات وستتمحي كل هذه التفاهات، لا لأننا نحلم ولكن لأن الله وعد. وقال سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة التي لا جذور لها لا تستطيع أن تصنع شيئا، والأفكار التي تبثها قصيرة العمر كزهور الربيع، والكلمة التي لا تنسجم مع لغة العصر لا تستطيع ملامسة أعماق الإنسان الذي تقرع سمعه ولا تؤتي أكلها. والمسلم مهمته أن يعيش عصره وأن يكون مؤثرا، كلماته مرنة نامية تصعد بالناس إلى السماء. وقال: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. صدق الله العظيم. الجنة الأخروية للأسرة تبدأ من نعيم الجنة الدنيوية، حيث الصلاة والصيام والحج معا ورمضان أطول جنات الدنيا مدة وأكثرها طاعة للبيوت وفي البيوت، استثمروها معا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال سبحانه: ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. صدق الله العظيم. ولا يلتفت أحد منكم اليوم إلى استسلام المطبعين وإعلام المخذولين. واصرخوا من جديد من أجل فلسطين، فكلما غاب ذكرها سهل تنفيذ مخططات المجرمين. امضوا إلى القدس بقلوبكم وأموالكم وأقلامكم ودعائكم. امضوا إلى قبلة المسلمين الأولى ولن يخيبكم رب العالمين. وقال سبحانه: لا تمدن عينيك، يضيع وقتك بين الشاشات والأجهزة فيتقزم وجودك إلى حاسة واحدة فقط هي العينين، أداة لرد الآخرين، وتغرق بمنجزاتهم وتبقى أنت بدون إنجاز. تمد عينيك لما لا ينبغي لك، فتورث في نفسك حسرة وحسدا وتمنيا
وتنسى أن تتمتع بنعم الله مع أنك تملك الكثير. لا تمدن عينيك، وحينها ستعرف حقيقة معنى السكينة والطمأنينة. وقال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كلما أمات الإنسان في نفسه شهوة نبتت أخرى، وكلما تخلص من عيب ظهر آخر. ستطاردك العيوب والزلات والشهوات ما دمت حيا. إنها رحلة مجاهدة لا انقطاع فيها، والموفق من جد واجتهد في العبادة بمعناها الواسع، والأكثر توفيقا من سعى لاستمرار أجوره وعمله بعد الموت. وقال سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تك في ضيق مما يمكرون. وإن ضاق قلبك من أحداث فإياك أن تستسلم وتركن، فإن كانوا يمكرون فالله خير الماكرين، ومكرهم سيحيق بهم والدائرة ستدور عليهم. فالخوف يأكلهم، والسنابل منحنية لله ترعبهم. واصبر فإن علامة الفجر خيط أبيض في الظلمة الحالكة، والبذور كامنة في رحم الأرض تنتظر قطرة مطر، وكفا دافئة قد تكون كفك. القدس ميراث الله لنا، وإنما هو اختبار، فلترى الله من أنفسنا خيرا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم إن الأقصى بيتك، وهؤلاء المرابطون المصلون عبادك. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم. اللهم كن لهم عونا وسندا يا أكرم الأكرمين. اللهم يا جبار السماوات والأرض، أرنا في الغاصبين عجائب قدرتك وآيات نقمتك، فإنه لا يعجزك شيء يا قوي يا عزيز. ووفقنا يا رب لنصرة الأقصى، ولا تحرمنا أجر الدفاع عنه يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

خالصا بفضلك لا يطرد الكريم من رجاه. عملت سوءا وظلمت نفسي أصبح في غوايتي وأمسي أوحشني ذنبي.

رحمته أقرب من كل قريب غفرانك اللهم يا نعم المجيب من يغفر الذنوب إلا الله سبحان ربي عز في أمجاده يعفو عن العبد على عناده ويقبل التوبة.

0: ومهرب العبد إلى مولاه.
1: هذا مقام المخطئ المستحسر، هذا مقام العائد المستغفر، والقلب في أحشائه.

روى الإمام أحمد الشيباني في مسند الآحاد والمثاني عن الصحابية أم هاني بنت أبي طالب ذي الأشجان، عاشت مع الرسول طه طفلا في دار عمه ندى وأهلا، ذكراهما ملاعب الطفولة تحفر ذكراها إلى الفحولة، طفلان في عائلة رشيدة تحدوهما القرائن السعيدة. وحين وفى مبلغ الرجال ونفسه تشتاق للآمال، خطبها من عمه حلالا ولم يكن مراده محالا، وشاءت الأقدار أن تزوج هبيرة وأن يصر لجج. ومرت الأيام في عناد ورزقت فيها من الأولاد، وبعدما تم لطه الفتح وأشرق الفجر وطل الصبح، وفر منها كافرا هبيرة تأيمت منه ورامت غيره، وبدأ الأصحاب يذكرونها إلى النبي زوجة يرجونها، الفضل والحسنى لأم هاني جمالها جل عن التبيان، قد خصها الرحمن عقلا وافرا وجادها الغيث نوالا زاخرا، تأيمت من زوجها هبيرة وقد كفاها شره وخيره، وفر مذعورا إلى نجران يصر أن يسجد للأوثان. فدمعت عين النبي المصطفى أوفى البرايا بالحنان والوفاء، وقال نعم المرأة المسكينة صالحة الأحوال مستقيمة، فأرسل البشير في تطلابها يهنيك طه المصطفى خطابها. وعندما وصلها البشير مناديا قد أزف السرور، تعثرت من فرح رجلاها ودمعت من حرقة عيناها، يا سعد من تدعى إلى المعالي أما لدى معلم الأبطال محمد صفي خلق الله وحجة الخلق أمام الله. وبعد أن تأملت طويلة وقلبت أمورها تفصيلا ودمعت عيونها اشتياقا، آلمها تقرر الفراق، تقول بلغ النبي حبي شرفني أن قد سعى في طلبي، قد كان عندي أفضل الأنام قبل الهدى فكيف في الإسلام، وإنه أحب من عيوني تسكن مقلتاه في جفوني، منحته شوقا وحبي رغبا أجله مكرما وطيبا، لكنني أم لها أيتام وكافل اليتيم لا ينام، وحقهم وحقه عظيم بأي حق منهما أقوم، إن قمت في حقوقهم بحقي ضيعته وضاع مني حقي، أو قمت في حقوقه جميعا ضيعت أيتامي إذا سريعا. وحينما أخبره الرسول برفضها أدرك ما تقول، وكان جالسا فقام مسرعا وقال يبغي رشدا لما وعى، خير نساء قد ركبن الإبل نساء قريش ناقة أو جملا، أحنى الورى على يتيم عندها وأحفظ الورى لمال زوجها، ما فوقها فضلا سوى العذراء لمريم الوحيدة استثنائي. فانظر إلى مكانة الكفيلة أم اليتامى درة جليلة، قد أعرضت عن أعظم الأمان رجاء أن تحنو على الصبيان، فزادها الله تعالى شرفا وأصبحت قرة عين المصطفى، رسالة لكل أم حاضنة ترعى بنيها بالعيون الآمنة، أنا وكافل اليتيم بشرى مشتركان صحبة وبرا، ترجو ثواب الله في الميعاد وهديه سعيا إلى الرشاد. صلى عليك الله يا محمد يا خير من أتى الوجود يرشد، وأكمل الصلاة والسلام على النبي دينه الإسلام.

الرضا والرضوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وهل هناك أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني. ويأمر سبحانه برفع الحجب فيرون وجهه الكريم. الرضا والرضوان.